0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فوات

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: يا شويش، ما زال عند أخوي صغار، اتركوها بسند إقامة. ما بدنا نظلم الناس، بدنا بس الحق وبس.
1: سمعتي شو قال المتصرف؟ بدك سند إقامة، يعني بتترك العربية بالخضرة يلي فيها وبتقدر تروحي هلأ لحين ما نستدعيكي.

صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: يا قاتل يا مقتول، الله يحطيني براجع. مين الظلم؟
1: أنا.
0: شو عم تعمل هون؟
1: جايب شغل.
0: شو هالشغل؟
1: أنا قاصد واحد.
0: وأنا قاصد واحد.
1: وشفته؟
0: عم دور عليه.
1: وأنا شرحه.
0: بدك شيء؟
1: لا. وأنت؟
0: لا.
1: هالضيعة رح بتجنني. أنا جاي أصدى، لا حدا عم يفهم مني ولا عم أفهم من حدا.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، وسعدتم صباحا، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ إياكم على الهواء مباشرة لقاءنا الإخباري الأول لهذا اليوم وفيه في هذا الصباح. مستشفيات غزة تختنق، حماس تلتقي ممثلي ترامب وموقف عربي إسلامي متقدم. وأيضا في هذا الصباح، خطر الإخلاء والهدم يتهدد منازل 70 عائلة في اللد. تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. أهلا بكم وصباحكم سعيد.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، نحييكم في يوم جديد. أطلقت خلال الساعات الأخيرة تحذيرات عديدة من أزمة أكسجين في قطاع غزة، تجعل من المرضى في القطاع على شفير كارثة إنسانية وشيكة. حيث تتهدد محطات توليد الأكسجين الطبي المتبقية في قطاع غزة بالشلل والتوقف نتيجة منع الاحتلال قطع الصيانة من الدخول إلى قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة المرضى المنومين في المستشفيات وفي المنازل وغرف العمليات والعناية المكثفة والحضانة وأقسام الكلى. وفي قطاع غزة 12 محطة توليد أكسجين من أصل 34 محطة، بينها 22 دمرها الاحتلال خلال حرب الإبادة، ولم يتبقى سوى 4 أجهزة تعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا بعد إخراج الاحتلال 26 جهاز تعبئة عن العمل، وهي أجهزة أساسية لنقل الأكسجين من المحطة للأسطوانات الفارغة، ما يؤدي لاستنزاف عمل المحطات وأجهزة التعبئة المتبقية وفق بيانات صدرت عن وزارة الصحة خلال الساعات الأخيرة.

0: المدير العام للهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة المهندس مازن العرايشي قال إن محطات توليد الأكسجين هي محطات ميكانيكية تحتاج إلى صيانة دورية، ومنذ بداية الحرب لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من القطع اللازمة لاستمرار عمل المحطات التي تعد شريان الحياة لأقسام العناية والحضانة والكلى. ويقول العرايشي إن الاحتلال أخرج 26 جهاز تعبئة عن العمل ولم يسمح بإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة هذه الأجهزة كون المحطات تحتاج دوريا لعمليات الصيانة. وأشار كذلك لوجود قطع صيانة في الضفة الغربية، جرى التواصل مع مؤسسات دولية لإدخالها ونقلها إلى القطاع، إلا أن الاحتلال لم يسمح بذلك. وتنتج محطة توليد الأكسجين نحو 400 أسطوانة يوميا تغذي العديد من المستشفيات الأهلية والحكومية والمرضى في المنازل. وإزاء ذلك أطلقت التحذيرات من أن أي توقف للمحطات التي بقيت تعمل سيعني حدوث كارثة كبيرة تهدد حياة المرضى. مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة المهندس زاهر الوحيدي، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه. نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا أستاذ زاهر الوحيدي. عندما نتحدث عن تحذير من كارثة كبيرة تهدد حياة المرضى بسبب الخشية من خروج إحدى محطات توليد الأكسجين عن العمل، ماذا يعني ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن أمام كارثة حقيقية تهدد حياة المرضى، تهدد الخدمات الصحية الأساسية بالتوقف. 12 محطة أكسجين تعمل بأكثر من طاقتها القصوى من أصل 34 محطة أكسجين، منها فقط فيها أربعة فيها أجهزة لتعبئة الأكسجين للمرضى وللمستشفيات الأهلية والمستشفيات الميدانية. باقي الأجهزة بحاجة إلى صيانة وقطع غيار وهي متعطلة جدا. هذه المحطات تعمل بأكثر من قدرتها، يعني في المعتاد يفترض أنها تعمل لمدة 6 إلى 8 ساعات تعبئة الأكسجين وفق الوضع المعتاد والطبيعي، لكنها تعمل لأكثر من 20 ساعة، مما يعرضها لخطر التوقف في أي لحظة. محطات الأكسجين هذه تعتمد عليها معظم الأقسام في المستشفيات، يعتمد عليها أكثر من 91 سرير عناية مركزة متصلة بالأكسجين. يعني الأكسجين أساسي لعمل العنايات المركزة، متصل بها أكثر من 45 سرير ووحدة عناية فائقة لحديثي الولادة للمواليد الخدج، متصل بها أكثر من 60 أو 65 غرفة عمليات موجودة في قطاع غزة تعمل بالأكسجين، فهي تهدد حياة المرضى الذين بحاجة لإجراءات وتدخلات جراحية عاجلة إن لم يكن متصلا بالأكسجين، فالعملية مهددة بالفشل وحياته مهددة بالخطر. هنالك أيضا أكثر من 500 فريد في قطاع غزة يعتمدوا اعتماد كلي على الأكسجين، يعني انقطاع الأكسجين لساعات محدودة يهدد حياة المريض بالخطر، مرضى التليف الرئوي، مرضى بعض مرضى الأورام، مرضى الجلطات القلبية وبعض أمراض القلب، معتمدين اعتمادا كليا على الأكسجين. عدم قدرتنا على لا سمح الله توقف إحدى المحطات وعدم قدرتنا على إنتاج الأكسجين يهدد بشكل كبير الخدمات الصحية، يهدد بشكل جدي وشكل جلي لحياة المرضى الذين يعتمدون على الأكسجين اعتمادا كاملا. كما تعلمون هذه المحطات بحاجة إلى صيانة دورية، بحاجة إلى قطع غيار، بحاجة إلى مواد. عدم إدخال مواد صيانة، عدم إدخال قطع الغيار يعني يعرضها للتوقف في أي لحظة. منذ بداية الحرب وحتى الآن وعلى مدار أكثر من 1040 يوم من الحرب المستمرة على قطاع غزة، لم يدخل أي قطعة غيار إلى داخل قطاع غزة، لم يتم عمل أي صيانة أو قطع غيار بديلة لهذه المحطات، لم يدخل أي محطات جديدة تم تدمير أكثر من 22 محطة أكسجين من خلال الاحتلال الإسرائيلي عندما قامت باقتحام المستشفيات وتدمير المستشفيات، مما أخرجها عن الخدمة وتدميرها وأصبحت غير صالحة. وبالتالي نحن نعمل بوضع كارثي، نعمل بمحطات بالحد الأدنى التي تفي بحاجة الناس. 2 مليون نسمة بحاجة إلى رعاية صحية، بحاجة إلى خدمات صحية. نحن في المنظومة الصحية أمامنا تحديات كبيرة في هذا الأمر، يعني كلما يعني نتجاوز كارثة نقع في كارثة أكبر ومصيبة أكبر وتحديات كبرى وتحديات جسيمة. نحن بحاجة ومطالبة لكل المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية أن تقوم بواجبها كاملا نحو إدخال محطات جديدة، الاحتلال الإسرائيلي إدخال محطات جديدة، إدخال قطع غيار، إدخال مواد صيانة لاستمرار عمل هذه المحطات والقيام بدورها، وتمكننا من تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية لمواطنينا.
0: أستاذ زاهر الوحيدي، عند حديثك عن 12 محطة تعمل بأكثر من طاقتها القصوى وقدرتها المصنع عليها، هذا يعني أنها أيضا معرضة يعني الوصول إلى مرحلة الفشل كذلك والخروج عن الخدمة.
1: بالفعل بالفعل، يعني أي خروج للخدمة لأي من المحطات المركزية ينذر بكارثة كبرى. يوجد محطة وحيدة في مدينة غزة الكبرى يعني بها جهاز تعبئة وحيد، يعني لا سمح الله لو توقفت هذه المحطة عن التعبئة. 7 مستشفيات كبرى محيطة في هذه المحطة في مدينة غزة لن يتمكنوا من الحصول على الأكسجين. أكثر من 100 مريض في مدينة غزة لوحدها لن يتمكنوا الحصول على الأكسجين، وهذا أضنا إلى تهديدات كبرى. يزيد الأعباء على المحطات في المحافظات الأخرى، يعني تصور أخي أنه نقوم بنقل الأكسجين من محافظة إلى محافظة أخرى مع هالصعوبات ومع التحديات الكبيرة ومع الوضع المتهالك للمحطات في المستشفيات الأخرى.
0: طيب، ما مصير المناشدات التي تطلقها وزارة الصحة أستاذ زاهر الوحيدي، والحديث عن دور أكبر للمنظمات الطبية؟ يفهم ضمنا أن يعني هنالك دور تقوم به ولكنه ليس كافيا ولا يرتقي إلى حد الكارثة التي تحذرون منها.
1: يعني إحنا وضعنا المؤسسات الدولية في صورة الكارثة وفي صورة التهديدات، أبلغناهم أن هذه تهديدات حقيقية تهدد حياة المرضى، تهديدات خطيرة. طبعا لحتى اللحظة لم يصلنا أي رد، لم يصلنا أي استجابة، لم يصلنا أي وعود حقيقية بإدخال محطات أكسجين أو حتى بإدخال قطع الغيار يعني لحتى اللحظة. ومن هنا نشدد مرة أخرى أن دور هذه المؤسسات ودور الدول الداعمة ودور الدول الوسيطة ضامنة لتثبيت وقف إطلاق النار أن تقوم بدورها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره للالتزام بتعهداته، للالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى ومتطلبات المرحلة الثانية من هذه التهدئة لتمكين القطاع الصحي من التعافي. لازلنا في هذه اللحظة بعد أكثر من يعني إحنا بنحكي عن 9 شهور من وقف إطلاق النار الهش، ولازلنا في مرحلة الطوارئ ولم ننتقل إلى مرحلة التعافي، رغم يعني أنه كان الحديث من بداية التهدئة من 10 أكتوبر حتى الآن عن تعافي القطاع الصحي وترميم القطاع الصحي وإدخال أجهزة وإدخال معدات، لكن ذلك لم يحدث بالمطلق. لم يدخل أي جهاز طبي لقطاع غزة منذ بداية هذه الحرب حتى الآن. فقدنا الكثير من الأجهزة الطبية، فقدنا الكثير من المستشفيات، فقدنا الكثير من المباني. لم يتم تعويض أي من هذه النقصات وهذه العجزات التي تواجهنا.
0: شكرا جزيلا مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة زاهر الوحيدي. أنا الآن سيداتي سادتي سنتوقف في محطة أيضا بارزة ولكنها على الجانب السياسي فيما يتعلق بحرب الإبادة في قطاع غزة، حيث أكدت حركة حماس أنها طالبت بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة ووقف عمليات القتل التي ترتكب بحق أبناء القطاع. جاء ذلك وفق بيان للحركة عقب مباحثات أجراها وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي الجديد خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. اجتمع وفد حركة حماس برئاسة الحية في العالمين وهي المدينة المصرية مع مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر. تعقيبا على ذلك أكدت حماس في بيان لها أنه برعاية مصرية التقى وفد من قيادة الحركة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخلال ذلك أكدت حماس على موافقتها على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولفتت إلى أن الموافقة تأتي انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني والحرص على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القطاع وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة. انتقل ممثل الرئيس الأمريكي جارد الذي يقود هذا الوفد الأمريكي جارد كوشنر إلى تل أبيب على أن يلتقي فيها اليوم أقطاب حكومة الاحتلال لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بالأمس كان هنالك بيان لافت حمل تحميلا لإسرائيل للمسؤولية الكاملة عن مستقبل التفاهمات التي تتعلق بوقف إطلاق النار. البيان صدر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية. حماس إذن تلتقي بممثلي ترامب. معين الطاهر الكاتب والمفكر الفلسطيني من عمان، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباحا.
0: هل يعكس هذا اللقاء القلق الأمريكي على مستقبل الاتفاق أم أنه يأتي ضمن جداول زمنية أعدت مسبقا وهي يعني ضمن جولة لممثلي الرئيس الأمريكي ليس فقط لبحث ملف غزة وإنما أيضا التباحث في العديد من الملفات البارزة في المنطقة كإيران ولبنان؟
2: لا، لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج إلى إحراز تقدم في بعض الملفات ولو كان تقدما محدودا، ولكن هذا لا يعني أن هنالك انفراجة كبيرة بعد انسداد أفق الوصول إلى تسوية يعني سريعة على مستوى مضيق رمز وإمدادات الطاقة في الصراع الإيراني الأمريكي. هو يحاول أن يحقق تقدما محدودا على الملف الفلسطيني أو على ملف غزة، ولكن علينا أن ندرك أن خارطة الطريق أو الاتفاق الأخير الذي قدمه مولودينوف كل بند به يحتاج إلى اتفاق آخر متصل. هذا في نص الاتفاق أن كل بند يحتاج إلى أن يتفق الطرفان على تفاصيله، وهذا أعطى يعني فرصة للإسرائيليين للتملص وللمماطلة. لذلك أنا أظن أننا منذ من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية سنظل في أخذ ورد حول هذا الاتفاق. قد تتحقق بعض البنود من هذا الاتفاق، ولكن على سبيل المثال البند الأول في الاتفاق يقول بأن على اللجنة الإدارية التي هي ستكون صاحبة الولاية في غزة وتقدم تقاريرها لمجلس السلام عليها أن تدخل غزة كي تقوم حركة حماس بتسليم الإدارة الحكومية لها وبتسليم السلاح لها أيضا. هذه اللجنة حتى الآن ومنذ تشكيلها لم تتمكن من دخول قطاع غزة. أنا أظن أنه قد يتمكن كوشنر هذه المرة من إدخال هذه اللجنة كان كي يبدأ على الأقل بإدخال بعض البنود. قد يحدث بعض التقدم مثلا على مستوى المساعدات الإنسانية ولا إدخال اللجنة الإدارية لغزة كي يبدأ تسلسل هذه البنود ومن ثم الذهاب إلى بند بند، مثل السلاح، مثل المساعدات الإنسانية، مثل تولي الإدارة الحكومية، مثل تدريب الشرطة، مثل قوة الاستقرار الدولية. هذه كلها بنود تحتاج إلى تفاصيل، ولكن تحتاج إلى جهة تتمكن من إدارة ذلك. طبعا علينا أن ندرك أن صاحبة الولاية الإدارية والقانونية والسياسية على خط غزة هي مجلس السلام العالمي، وهو مسألة أسوأ من الاستعمار وأسوأ من الانتداب. هي صاحبة الولاية الكاملة على القطاع، ولجنة إدارة غزة لم ترتبط بحركة حماس ولا بأي جهة عربية ولا بأي جهة فلسطينية، لا بالسلطة الفلسطينية ولا بغيرها، وإنما ترتبط مباشرة بمجلس السلام العالمي. وهذه معضلة. على سبيل المثال، الانتخابات الفلسطينية الذي يقرر إذا كان قطاع غزة سيشارك في الانتخابات الفلسطينية من ناحية قانونية وإدارية وسياسية هو هذا المجلس. لذلك أظن أن حركة حماس تحمل مع وفدها إلى القاهرة عدة ملفات، منها ملف الاتفاق وهي جاهزة، يعني موضوع السلاح حسم، بقي مسألة التفاصيل التي تحتاج إلى اتفاقات منفصلة وتحتاج أولا إلى دخول اللجنة، ولكن هنالك ملفات أخرى لم تصرح بها حركة حماس، مثل مثلا موضوع الانتخابات الفلسطينية، مثل موضوع التحالفات. هنالك حديث عن تحالفات قد تجري في غزة تنفصل عن تحالفات في الضفة، عن دخول حماس الانتخابات بقائمة مستقلة أو بدون قوائم، بدون اسم، هي تدعم بعض القوائم، ترشح بعض الشخصيات. هذه كلها مسائل تحتاج إلى بحثها مع المصريين، تحتاج إلى بحثها مع الآخرين الموجودين على الساحة الفلسطينية.
0: أستاذ معين الطاهر، الحديث عن ضغوط إسرائيلية وعفوا ضغوط أمريكية تمارس على حركة حماس في هذه المرحلة، ما الذي تريد أن يعني تبتزه الإدارة الأمريكية من حركة حماس بعد كل الموافقات التي أعلنت عنها في الأيام الأخيرة من مسألة خريطة الطريق؟ ماذا يمكن أن تقدم حماس أكثر؟
2: يعني أنا أظن أن حماس قد قدمت كل ما عندها في هذا الموضوع. هي وافقت على اللجنة الإدارية لغزة، هي وافقت على ألا يكون لها دور في الإدارة الحكومية، ألا يكون لها دور في الأمن، هي وافقت على مسألة السلاح، على تسليم الأسلحة، وإن كانت قد اشترطت أن يتم تسليمه إلى جهة فلسطينية، ولكن جهة فلسطينية بدورها هي التي ستتصرف به وهي تابعة لمجلس السلام كما نعرف. هي قد وافقت على كل هذه المسائل عمليا. هي الآن تبحث عن يعني دور استمرارها كحركة سياسية، تبحث عن دور سياسي، تبحث عن مسألة إعادة الإعمار، وهي قالت بوضوح أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنها يعني قد اضطرت أو أرغمت على القبول بهذا الاتفاق. لذلك لم يعد هنالك شيء، هي وافقت على كل هذه المسائل بخطوطها العريضة، يتبقى الآن الاتفاق على هذه التفاصيل. وأنا أظن أن في مقدمتها ستكون عودة اللجنة الإدارية إلى غزة، وربما يعني سنشهد تغييرا في محدودا في المساعدات الإنسانية والصحية التي ستقدم إلى القطاع. من جهة أخرى، الإسرائيليين يريدون المماطلة في تحقيق أي انسحاب حتى الانتخابات الإسرائيلية. لذلك يعني لم نشهد تغييرا كبيرا في هذا الموضوع، لن يشهد يعني تسليم للسلاح وتدمير للأنفاق وتفكيك منظومات التسليح سريعا. هذا كله سيرتبط بانسحابات إسرائيلية جزئية سيحدث بالتدريج، ولكن المبدأ العام لهذا الاتفاق قد أصبح واضحا.
0: ما الذي يمكن أن تشهده تل أبيب خلال اجتماعات مسؤولي حكومة إسرائيل مع ممثلي الرئيس الأمريكي؟
2: أنا أظن أن تل أبيب ستضع بعض العراقيل، ستوافق على بعض الإجراءات، مثلا قد توافق على أن تأتي قوة استقرار ببعض المناطق، أن يبدأ ترتيبات لذلك، قد توافق على أن يبدأ إعمار في منطقة رفح، وهي يعني خطة بالأساس موجودة منذ بداية الحرب، يعني وهي تريد بهذه المدينة أن تكون مدينة مفلترة، يعني أن يتم انتقاء الأشخاص الذين سيذهبون إليها كنموذج قد توافق على ربما يعني عدم التوسع على بعض الانسحابات الجزئية، ولكن أنا أعتقد أن القتل سيستمر تحت شعار أن هنالك تهديد. ستقدم بعض التنازلات المحدودة، ولكن الأمور بشكل عام ستبقى كما هي.
0: شكرا جزيلا الكاتب والمفكر الفلسطيني الأستاذ معين الطاهر.

0: بكل من ينضم إلينا في يوم جديد. تواجه أكثر من 70 عائلة في حي المحطة بمدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 تواجه خطر الإخلاء والهدم لمنازلها بعد تلقيها أوامر من سلطات الاحتلال بمهل قصيرة لا يتجاوز بعضها أسبوعا بذريعة الاستيلاء على ما تسمى بأراضي الدولة. العائلات تقيم في الحي منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال. المنازل تختزن كما يقول الأهالي قرابة قرن من الذاكرة، مؤكدين رفضهم مغادرتها ومحذرين من أن أوامر الإخلاء والهدم تمهد لاقتلاع سكان الحي والاستحواذ على أراضيه لصالح ما يسمى بالنواة التوراتية. ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات تضييق مستمرة تهدف إلى دفعهم إلى مغادرة منازلهم تمهيدا للاستحواذ على أراضيهم. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب بالأستاذة سيرين أبو لبن، المحامية وعضو مجلس التخطيط والبناء في بلدية اللد. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هل يمكن أن نسلسل ما الذي جرى لهذه العائلات 70 حتى وصلت إلى تلقي إخطارات بالإخلاء لهدم المنازل بدعي أنها تقام على ما تسمى بأراضي الدولة؟
1: خليني أني أكون دقيقة، أنه هم مش 70 عائلة اللي وصلهم الإخلاء، ولكن وصل لعشرات من الأهالي أوامر الإخلاء، وكل أمر هدم في من وراء تقريبا ساكنة 20 عائلة.
0: نعم، يعني نتحدث عن
1: كم عدد كبير لا بأس منه يعني.
0: طيب نشرح إذن للسادة المستمعين والمتابعين. أستاذة سيرين أبو لبن، ما الذي يشهده هذا الحي، حي المحطة في اللد؟ كيف وصل الأمر بهذه العائلات إلى تلقي إخطارات بإخلاء منازلها تمهيدا للهدم؟
1: بالمحطة خصيصا في 6 سنوات الأخيرة في لهم مخطط كبير اللي انشغل عليه، وهو مخطط صعب وتهجيري من أول وجديد، اللي بيخص اللي جاي على السكان نفسهم. مخطط ما بناسب السكان بحجة التطور، بحجة التخطيط البديل. المخططات ما بتناسب السكان، المخططات هي إنه يهدوا بيوت الناس اللي ساكنينها منذ قيام الدولة ويبنوا محلها عمارات. يعني الناس اللي 70 سنة عايشين في بيوت أرضية بدهم يهدوا لهم دورهم ويبنوا محلها عمارتين ويسكنوهم كلهم مع بعض، تخيل. وممكن في ناس كمان ما تلاقي وين تسكن، يعني تقريبا بين 40-50 عائلة مش راح تلاقي وين تسكن. راح يحكوا لهم ما في لكم هنا حقوق، روحوا تصرفوا. هذا الموجود
0: بناء على ماذا سيتم مصادرة حق هؤلاء على الأقل في السكن في العمائر البديلة التي تخطط بلديات اللد لإقامتها في تلك المنطقة، ونحن نتحدث عن حي المحطة؟
1: طلع هذا اللي احنا قاعدين بنشوفه اليوم، يعني اللي توقعناه قبل 6 سنوات في عدة مخططات تهجيرية اللي جاي على السكان، مش بس بحي المحطة، كمان بحي سامخيت، المنطقة الصناعية باللد. يعني الناس، حتى ناس اللي عندها طابة بدهم يخلعوا لهم دورهم من محلها ويهجروهم لمنطقة تانية، يعني أغلب حقوقهم بدهم يخدوا لهم إياها ويعطوهم بدال 20 دنم يعطوهم دنم واحد، بيقولوا لهم دبروا حالكم بالموجود. يعني إذا هذا مش مخطط تهجيري من أول وجديد، هذا إيش بالضبط؟
0: الغريب أستاذة سيرين أبو لبن أن بعض العائلات كانت يعني تمهل أسبوعا واحدا فقط للإخلاء.
1: طلع ممكن أنها تكون مهلة اللي هي ترهيبية لا أكثر، وممكن أنها تكون مهلة علشان ترهب الناس لا أكثر، وتنساش إنه إحنا على وجه انتخابات، وممكن إنها تكون المهلة اللي استنيناها من سنوات توقعناها بس ما فكرناها إنها ممكن يوم من الأيام تيجي. كانوا إيش لما كنا نقعد مع سلطة أراضي إسرائيل ندعيها للاجتماعات، كان الجواب يعني إحنا كنا ندور على حلول إيش ممكن يصير مع الناس اللي عاشت منذ قيام الدولة في البيوت اللي فيش عليها تراخيص، في البيوت اللي مش منظمة من ناحية الدولة تمام. فكان جوابهم إلا إنه يحمدوا ربهم هدول الناس إنه مش راح ندفعهم 40 سنة على الوقت اللي قاعدوا فيه بالبيوت هذه
0: بأثر رجعي.
1: تخيل لوين؟
0: نعم.
1: تخيل إنه الرد ورد مش مظبوط، ولكن الرد نفسه قاعد بطبق هالحين.
0: إلى أي حد ما يشهد حي المحطة أستاذة سيرين أبو لبن هو يشكل تطهيرا عرقيا؟
1: طلع ما نقدرش نحكي إنه تطهير عرقي، بس بنقدر نحكي إنه المخططات هي مخططات نقدرش نقول كمان إذا هم ما أنا بسميه تهجير من أول وجديد، ولكن باسم التخطيط والبناء. هذا مش تخطيط وبناء، تخطيط وبناء وتخطيط اللي بيناسب السكان. يعني اليوم لما انت بتيجي بتناسب حي لفئة معينة، تعال نجيب اليهود المتدينين تمام على سبيل المثال، تقدرش تيجي تبني لهم حي اللي ما بيناسب متطلباتهم. صحيح؟ متفق معاي؟
0: طيب
1: متفق معاي؟
0: يعني
1: اليوم لما تيجي تبني للعرب وتعمل لهم مخطط، لازم المخطط يناسبهم من ناحية اجتماعية، كيف هدول الناس اتعودوا انهم يعيشوا.
0: كان هذا محور سؤالي التالي، ان كانت هذه الاختارات تختص وتهدد فلسطينيين في مدينة اللد.
1: انا بحكي المخططات هذه طبعا تستهدف العرب، يعني لا يعقل لو انهم كانوا في حي يهودي كانوا بيناسبوا حالهم للحي اليهودي. لا يعقل ناس اللي تعودت تعيش 40 و50 و70 سنة في بيوت أرضية تيجي تبني لك عمرتين وتجبرهم غصب عنهم يعيشوا فيها العمرتين، وفي تقريبا زي 40 عيلة ممكن ما تلاقيش لإلها مكان. وفي كمان تكون عارف في مخطط اللي هو تقريبا فوق ال 370 اعتراض تقدم فيه من المجتمع العربي، يعني تخيل قديش. يعني هذا بدل انه في هناك مشكلة صعبة جدا.
0: طيب في نصف دقيقة، هل من يعني رجاء وأمل من بين قوسين القانون الإسرائيلي لوقف هذا المخطط وإعادة يعني فتح ملف التخطيط والبناء الخاص بحي المحطة في مدينة اللد؟
1: طبعا الإشي مش غير قابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ، وهذه المخططات هي عبارة عن قوانين زمنية اللي كل كم سنة يصدق عليها في الكنيسة الإسرائيلية تمام، علشان يقدروا يمشوا الخطط تعونهم.
0: نعم.
1: برضو الحكومة ونوعها ومن هم، هذا إشي كثير مهم وإشي ممكن يأثر على هاي المخططات. وطبعا الأهم من كله وأهم من الحكومة نفسها الهبة الشعبية. إيش يعني الهبة الشعبية؟ لما الناس بتكون واعية وبتطلع بتقدم اعتراضات وما بتسكت عن حاجه، ممكن الاشي بيأس بالبداية، ممكن اعتراضك ما ينقبل بالبداية، ولكن بيكون طريق المحاكم اللي هي برضه متعبة مش سهلة، ولكن المخططات هذه في إلها طريقة لإبطالها.
0: شكرا.
1: وهي في الكنيسة إسرائيل.
0: شكرا جزيلا المحامية سيرين أبو لبن، عضو مجلس التخطيط والبناء في بلدية اللد. شكرا لكم على المتابعة سيداتي سادتي، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
4: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل محبي

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أوراق الصحافة، حيث نرافقكم في قراءة لأبرز العناوين والأخبار التي تصدرت الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية. معكم أنا أنوار مطرية، نستعرض وإياكم آخر التطورات الميدانية والسياسية، ونبدأ معكم من المشهد الفلسطيني ومن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وما تحمل الساعات الماضية من تطورات على الصعيدين الإنساني والميداني. وقبل أن ننتقل إلى أبرز الأخبار العربية والدولية، نبدأ معكم من آخر الأخبار المحلية. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,391 شهيداً، والإصابات إلى 174,280 إصابة منذ بدء العدوان. انتشال جثمان طفل شهيداً جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة. إصابة مواطنين بقصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع. وإجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 74 مواطنا. أيضا من الصحافة المحلية، الاحتلال يعتقل 3 من سائقي شاحنات المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة يقول إن 60% من الشاحنات التي تدخل القطاع هي مخصصة للشركات وليست للمساعدات. وفد حماس يصل القاهرة لبحث اتفاق غزة برئاسة خليل الحية. معكم من أوراق الصحافة مستمرون حتى هذه اللحظة مستمعين، وثماني دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب وإقامة الدولة الفلسطينية. وزيرة الخارجية تؤكد تكثيف التحرك الدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال ووقف إرهاب المستوطنين. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان إلى 4,346 شهيداً وأكثر من 12,300 جريح. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن 1000 يوما مرت على عزل المعتقلين في سجون الاحتلال ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم. وأيضا إصابات واعتقالات خلال هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل. أكثر من 70 عائلة في حي المحطة بمدينة اللد تواجه خطر الإخلاء وهدم المنازل. الاحتلال يصدر أمر إخلاء منزل وأجزاء منزلين آخرين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. جيش الاحتلال يجلب بيوتا متنقلة إلى مستوطنة كديم شرق جنين تمهيدا لإعادة افتتاحها. ومستوطنون يمهدون لإقامة بورة استيطانية جديدة بنصب خيام في أم صفا غرب رام الله. أيضا الاحتلال يغلق طرقا مؤدية إلى منطقة رأس العين في بلدة قسرة، وأيضا يمنع الاحتلال إدخال صهريج للمياه إلى منازل المواطنين المحاصرة في البلدة. جيش الاحتلال يقتحم المغير ويطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. إسبانيا تدين حصار عائلات فلسطينية في قسرة وتطالب بوقف إفلات المستوطنين من العقاب. وزير بريطاني يقول إن أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون في الضفة يجب أن تتوقف. البابا يجدد دعوته لوقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ويدعو إلى حل الدولتين. أيضا من الصحافة المحلية مستمعين، الشيخ يبحث مع المفتي العام التطورات في المسجد الأقصى المبارك ويحذر من مخططات الاحتلال. مستوطنون يحاولون سرقة خيول في تياسير شرق طوباس. إصابة فتى جراء اعتداء للمستوطنين عليه جنوب شرق طوباس. الاحتلال يخطر مواطنا بوقف العمل في مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير بلوط. مستوطنون يقومون برعي أغنامهم في أراضي المواطنين في بلدة سنجال. وفد وزاري يتفقد بلدة قسرة ويطلع على احتياجاتها من المشاريع التطويرية والخدماتية لتعزيز صمودها.

0: والاحتلال يواصل التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين. أما أخيرا إلى حالة الطقس، ويكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافنا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. دعونا ننتقل برفقتكم مستمعينا إلى صحيفة القدس العربي لنطالع معكم أبرز الأخبار العربية والعالمية خلال الساعات الماضية. ومن أولى الأخبار نبدأ معكم من تطورات المنطقة والحرب في غزة ولبنان، حيث تتواصل التحركات السياسية والميدانية وسط تصاعد التوتر، وحماس تطالب بانسحاب إسرائيلي كاملا من قطاع غزة ووقف قتال الفلسطينيين. جيش الاحتلال يخرق التهدئة ويوسع سيطرته في غزة، ومركز حقوقي يحذر من مخطط لمضاعفة القتل والتهجير. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن الاستعداد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام. إسرائيل لا تستغل الربط بين إيران ولبنان لتعطيل المفاوضات. إيران تقول إن على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن مضيق هرمز. واشنطن بوست تقول إن دول الخليج مستاءة من عجز ترامب من مواجهة إيران. نيويورك تايمز تنشر بأن ترامب يريد التخلص من ملفي إيران وغزة، لكن الشرق الأوسط يواصل جذبه إليهما. لجنة غزة تهيئ طواقم لجمع سلاح وتخزينه، وحماس تستعد لمفاوضات التنفيذ. المنظمات الأهلية ترفض استبعاد الأونروا من اجتماع لجنة غزة بالهيئات الأممية. ومنظمة حقوقية إسرائيلية تقول إن إسرائيل تدفع بثلاثة مشاريع استيطانية في القدس الشرقية خلال أسابيع. رئيس البرلمان العربي يدعو سلوفينيا والبرلمان الأوروبي إلى رفض أي مساس بالاعتراف بدولة فلسطين. مئات المهاجرين ينظمون مظاهرة في سبتة الإسبانية ويطالبون باللجوء. وفي آخر عناوين الأخبار، وفاة 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين في انقلاب حافلة جنوب غرب الجزائر. إلى هنا نصل معكم مستمعين إلى ختام أوراق الصحافة الذي استعرضنا من خلاله أبرز العناوين والأخبار التي تناولتها الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعة الماضية. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. تحياتي لكم مرة أخرى، أنا أنوار مطرية وأيضا طاقم العمل. بعد قليل مستمعين سنكون معكم في برنامج مع الناس برفقة الزميل أحمد عياش. دمتم بخير دائما، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
5: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
0: الساعة الآن 8 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
6: موجز بأهم وآخر الأنباء من راية FM، أهلا بكم. إدارة الإسعاف والطوارئ في القطاع تفيد بوقوع إصابات في قصف مدفعي للاحتلال استهدف صباح اليوم حي التفاح شرق غزة، والاحتلال يشن غارتين على المدينة فجرا ويقصف بالمدفعية جنوب مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله في مخيم الفرعة جنوب طوباس، واعتقال 3 شبان من منطقة مثلث الشهداء بجنين واثنين آخرين في حملة مداهمات طالت مجموعة من المنازل في بلدة قباطية. قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات تقتحم قرية قلندية شمال القدس المحتلة وسط استعدادات لتنفيذ عمليات هدم جديدة. بعد لقائه وفد من حماس في القاهرة، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يجتمع اليوم برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدفع خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في القطاع. الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو تنطلق اليوم لتحديد الشخصيات التي ستنافس في انتخابات الكنيسة المرتقبة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغارته على جنوب البلاد. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على raya.bs. في أمان الله.
7: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: أنا أريد،
14: أنت أريد،
13: هو أريد،
15: وهي أريد،
16: أريد.
17: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الاثنين 17 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام، رايا تي في، وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير للناس اللي عالقة على الحواجز وفي الأزمات السير الصباحية، وللناس اللي على البوابات المقفلة. سلكنا أسبوع في محطات الوقود، حسدنا حالنا، أمسينا مبارح على محطات مقفلة، محطات فاضية فيش فيها لا بنزين ولا سولار. وصحينا اليوم الصبح على محطات فاتحة ومحطات مغلقة، وسبحان الله صار فيها سولار وبنزين وشغالة. كيف وليش تعرفش؟ وعمار يا بلد

0: ليومين
1: وممكن ينقطع كل شيء إلا الأمل. ولسه ما خلصنا الأزمة والحل بدها حكيم يديرها. بدنا خلية إدارة أزمة أو لجنة طوارئ، وهي لجنة مشكلة من القطاع الرسمي والقطاع الخاص والأهلي وخبراء في المجال، عشان يعني اللي بحاولوا يحلوها من أشهر مش رح يخترعوا شي جديد، هو تكرار المجرب واللي بيجرب المجرب، استخدام نفس المصطلحات ونفس الأدوات ونفس الحلول أكيد مش راح يعطي نتيجة جديدة.
0: بيجتمعوا بيكون الاجتماع طارئ، طارئ بالحياة، طارئ عم بيطرق بكل شيء بيطلع بوجهه.
1: هي لو وقفت على المحروقات بس معلش، بس كل يوم بنرجع بنعيد نفس الأزمات والأزمة الموجودة ما إلها حل، يعني بنراكم أزمة على أزمة. وبالحديث عن الأزمات، ما بدنا نستبق الأمور بخصوص المدارس، المدارس على البواب. احنا بنتمنى وبندعي بنقول يا رب إنه المدارس تبدأ عامها الجديد بكامل قدرتها ومعلميها ودوامها وساعاتها وسحاتها، لأنه صراحة أولادنا وضعهم التعليمي لا يسر صديق ولكن يسر فقط الأعداء. إلى الآن ما في أي حديث على موضوع السير العملية التعليمية في الفصل الجديد أو السنة الجديدة. إن شاء الله يا رب يكون في تفاهمات معينة ما بين الحكومة وما بين اتحاد المعلمين أو المعلمين بشكل عام حول الإضراب أو التقليص. بدنا نحاول قدر الإمكان، الفاقد التعليم كبير، بدنا همة لأولادنا. بدناش يصير فينا زي المثل بقول بيطلع من بير بوقع في بياره.

والحديث عن المدارس أيضا والعام الدراسي الجديد. يعني إحنا من أسبوع حكينا أنه عودة الالتزام بالمنهاج الدراسي للطلاب من صف أول حتى صف رابع. السؤال، هل تم طبع المنهاج ولا بدأ يصير فينا زي ما صار فينا العام الماضي؟ نوصل امتحانات الشهرين والمناهج مش مطبوعة. يعني فذكر إن نفعت الذكرى. مع كل هالأزمات احنا معكم حتى التاسعة. ومنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وتنسوش رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2-2.

0: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. تحياتنا لأهلنا من شمال فلسطين إلى أقصى جنوب فلسطين. ودائما بنحكي عن فلسطين اللي احنا بنعرفها بدون تقسيمات بدون مناطق، لا ألف ولا باء ولا جيم. ضفة وقدس 48 وقطاع غزة، ولكل فلسطيني وين ما كان في هالعالم. وصباح الخير لنابلس ومن نابلس. يسعد صباحك سيد خراز.
1: شوفك بعيون الأطفال بالمحو والجب المدى.
0: وصباح الخير يا عصام.
1: شوفك بعيون الأطفال.
0: عبد خصيب يسعد صباحك. وعبد بكل سلفيت إلها الثلاث أيام بدون سولر.
1: بالحكي بعد من قال
0: والله يا عبد بيجي بقولوا لك انحلت الأزمة، والله ما نعرف. صباح الخير يا محمد توبة، يسعد صباحك. أنس حمدات يسعد صباحك يا أنس، تحياتنا إليك وإحنا بنصب عليك وصباحك وصل لكل المستمعين. ورسالة هاي لسلام من أمجد بقول لك يسعد صباحك، وكل شو قصتك مع الصالونات والأعراس يا سلام. ولأهل قصرة والصمود يسعد صباحكم جميعا. أبو ربيع يسعد صباحك.
1: نجمي عم فارق بيتك.
0: صباح الخير من رائد يسعد صباحك.
1: نجمي عم فارق بيتك وهديتك نوم عيوني وزهرك.
0: وحبيب يسعد صباحك يا حبيب، تحياتنا لأهل سلفيت ومحمود البيك يسعد صباحك يا محمود.

صباح الخير أحمد، إليك ولكل الطاقم والبرنامج. يا ريت تعطينا شوية أمل في هالبلد، لأنه صاحبي مراد قرر يهاجر. يا مراد ارجع، يا مراد ارجع، يا مراد. والله يا نور، البلد دايما عمرانة بأهلها وحياتك، ورغم كل شيء بيصير في البلد، هاي البلد أحسن من غيرها.

ابو هاشم، يسعد صباحك يا ابو هاشم. بقول عن افتتاح المدارس فرحه ممزوجه بالهم. بقول مع بدايه العام الدراسي تفرح القلوب ابنائنا بالعوده الى مدارسهم، لكن في المقابل يقف كثير من الاباء امام مصاريف ثقيله، قرطاسيه، ملابس، احذيه، حقائب، مواصلات ورسوم، كل ذلك في وضع اقتصادي صعب وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشه. والله ابو هاشم. أمجد يسعد صباحك أمجد، بقول بخصوص كتب المدارس رح يكون الوضع زي العام الماضي، وخد مني إحنا بنشتغل مع المطابع لليوم ما طبعوا 10% من الكتب ولا رحين يلحقوا. إحنا بنتمنى إنه يعني يضغطوا على المطابع ويوزعوا على أكثر من مطبعة. ليه؟ أكيد في توزيع على مطابع، وإن شاء الله إنه بنلحق إن شاء الله.

يسعد صباحك صباح كبهاء. قول صباح الخير. عودة أزمة الوقود وين الحكومة؟ هيني بسأل زيك. يسعد صباحك يا ناصر.

0: وبالحديث عن عودة للمدارس، شو أخبار المدارس الخاصة يا جماعة؟ سمعنا خراف عن رفع أسعار الأقساط المدرسية، معقول؟
1: مدارس باظت يا جدعان.
0: امبارح سمعت كمان رافعين أسعار الزي المدرسي. بتحس كل شيء في البلد زي السهم اللي طالع لفوق. المشكلة المعاشات بتنزل والأسعار بتطلع.

وفي رسالة هي مناشدة عاجلة إلى فخامة الرئيس والجهات المعنية من إحدى الطالبات الحاصلات على المركز الأول على مستوى فلسطين في الثانوية العامة بمعدل 99.7 بالعشرة، التحقت بجامعة بير زيت في 2021 وأنهت متطلبات درجة البكالوريوس عام 2025 بعد أن أنهت دراستها خلال 3 سنوات ونصف. بتقول بعد إتمامي لجميع متطلبات التخرج لم أتمكن حتى اليوم من الحصول على شهادة الجامعية بسبب مستحقات مالية مترتبة على وزارة التربية والتعليم والتي أدت إلى عدم تسليم الشهادة من الجامعة. وبتقول هذه المشكلة لا تتعلق بي وحدي، إنما تطال عددا من الطلبة من بينهم طلبة حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى فلسطين وأصبح مستقبلهم مرتبطا بحل هذه القضية، لكن بالنسبة لي لم تعد المشكلة مقتصرة على عدم امتلاكي لشهادة. بتقول أنا أعمل حاليا كمعلمة للغة الإنجليزية وقد بذلت جهدا كبيرا حتى أبدأ مسيرتي المهنية في مجال تخصصي، واليوم أصبحت مهددة بفقدان عملي وترك مهنة التعليم بسبب عدم تمكني من تقديم شهادات الجامعية رغم أني أنهيت دراستي واستوفيت جميع متطلبات التخرج. القصة هون يا جماعة الخير إنه كان في التزام ما بين الحكومة وما بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية بسداد الأقساط من المستحقات المترتبة على الوزارة للموظفين. وكالعادة الحكومة لم تلتزم بوعودها، والخاسر الأكبر المواطن وولاده. يعني ما حولوا الأقساط للجامعات، الجامعات حشروا الشهادات، منعوا الشهادات عن أصحابها. كيف الطلاب أو الخريجين بدهم يشتغلوا؟

الله يكون بعون الناس اللي عندها طلاب اثنين وثلاث في الجامعات، وين بده يلحق على المصاريف ولا على الأقساط في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة. هلا كان في اتفاق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية، بحكي عن الجامعات، بأنه يتم خصم المبالغ أو الأقساط من مستحقات الموظفين. مشت أول فصل، والفصل الثاني هذا للأسف سمعنا كثير قصص، في بعضها بعض الطلاب أخبرونا أنهم تفاجأوا أنه القسط اللي كان مفروض يندفع من المستحقات تحول لديون على الطلبة.

على كل التطبيق يبوس. احنا حطينا منشور قبل فترة عن تطبيق يبوس نسأل الناس شو رأيكم فيها. مش هذا يا سلام، مش هذا، الثاني يبوس.

0: على تطبيق يابوس، وفي حدا من المتابعين بعت لنا سكرين شوت من التطبيق نفسه بالتسويات والاقتطاعات. شو بقولوا فيها؟ يقر المستخدم بموافقة صريحة والنهائية غير قابلة للرجوع أو الإلغاء. يفوض وزارة المالية والتخطيط تفويضا مستمرا ودائما بإجراء كافة الاقتطاعات والتسويات المادية اللازمة من راتبه الشهري أو علاوته أو مستحقات مالية حالية أو مستقبلية قائمة له في ذمة الوزارة، وذلك لسداد وتغطية كافة المبالغ والالتزامات الناشئة عن استخدام التطبيق وفواتير المفوترين المعتمدين دون الحاجة للحصول على أي موافقة مسبقة أو لاحقة عند كل حركة سداد.
1: هل لديك أقوال أخرى؟
0: والله هاي ما خلت في أقوال أخرى.

0: وابقوا معنا وفاصل, وبعد الفاصل رح نحكي عن أدوات الدفع الإلكتروني. 126 مليون معاملة خلال العام, ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وعلى قضية الدفع الإلكتروني، نمو قياسي في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وصلت إلى 126 مليون معاملة خلال عام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ نادر الصالحي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني. أستاذ نادر صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الجميع.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك وشكرا لوجودك معنا. أستاذ نادر، هذا الرقم لما بنحكي عن 126 مليون معاملة خلال عام بحكي عن قفزة في موضوع استخدام الدفع الإلكتروني.
1: صحيح، وأنا ممكن أوضحها بأنه تكون هي تعتبر اليوم ثورة في التحول الرقمي في فلسطين. استخدام الدفع الإلكتروني بفلسطين يعني زاد بشكل ملحوظ وبرقم قياسي بالنسبة للمحيط العربي وحتى باقي الدول في العالم، نسبة وتناسب من سنة إلى سنة. هذا التسارع بدل على مدى يعني ثقة المواطنين الفلسطينيين والتعايش والقدرة على التأقلم والتطور في استخدام الدفع الإلكتروني بفلسطين.
0: يعني يمكن تكون ثقة المواطن شيء أساسي ولكن قد تكون الحاجة أكبر.
1: صحيح صحيح، وعشان هيك أنا بحكي على كلمة ثورة في الدخل الإلكتروني بفلسطين، لأنه الأسباب اللي أدت لتشجيع المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني والتخلي عن النقد الورقي ساعد بكثير في الزيادة الملحوظة اللي بنحكي فيها، ونشهد بالرقم اللي بنحكي رقم قياسي 35 مليار دولار خلال عام وأكثر من 126 مليون حركة على جميع أنظمة المدفوعات الوطنية المتوفرة اليوم بفلسطين. يعني هذا بيدل على مدى إحنا قدرتنا على التعايش والتأقلم سواء كانت تجربة غزة أو تجربة الضفة. الظروف الاستثنائية اللي إحنا بنعيشها يوميا من صعوبة التنقلات والحركة، هاي بتحتم علينا ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني لأنه هي صارت البديل لإلنا في صعوبة الحركة والتنقل والمشهد الفلسطيني بشكل عام.
0: نعم، يعني حتى الواقع الاقتصادي وموضوع الإيداعات والشكل وكل هاي الأمور، كمان هاي موضوع الدفع الإلكتروني خفف كثير من هاي القضايا بالإيداع والسحب وكل هاي القضية.
1: صحيح، وكمان اللي ممكن نزيد في الحكي هذا موضوع إنه إحنا هذا شكل أثر كبير وراق على النشاط الاقتصادي. يعني ساهم المدفوعات الرقمية في تسريع إنجاز المعاملات التجارية اليومية والمالية، وعزز كمان من سرعة دوران الأموال داخل الاقتصاد. يعني صار في دوران الأموال داخل الاقتصاد لأنه خصم من العميل للشركة داخل القطاع المصرفي ضل الأموال داخل الاقتصاد، وبالتالي سرع في تحسين إدارة السيولة في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى خفض التكاليف في التعامل بالنقد، وهذا زاد من كفاءة عمليات البيع والشراء وتعزيز التنافس في قطاع الأعمال خاصة في المؤسسات الصغيرة.
0: يعني يمكن تابعنا بعض التقارير حول هذا الموضوع في قضية بيقول أنه أبرز نظام اللي كان للتحولات والمدفوعات الفورية هو أي براق.
1: هو أي براق، وكمان ما نقدرش نحكي عن الأنظمة الأخرى كان لها دور كبير جدا. أي براق يعني شكل تقريبا 50% من المبلغ اللي بنحكي فيه ومن عدد الحركات.
0: نعم،
1: لأنه وصلنا لما تقريبا 54 مليون حركة خلال عام بقيمة تقريبا 6 مليار دولار. بس ما ننسى كمان نقاط البيع المنتشرة بفلسطين اللي تجاوز عددها أكثر من 50 ألف نقاط بيع منتشرة في فلسطين، وإنت يمكن تشهد أنت وأي مواطن يمكن عم بسمعنا اليوم صار في أي متجر سواء عند خضرجي عنده.
0: صحيح صحيح 100%.
1: عنده نقاط بيع.
0: نعم.
1: وحتى بالكازيات البنزين والمحروقات نفس الشيء.
0: نعم نعم. يعني حتى الدكاكين الصغيرة، يعني أستاذ نادر، يعني اليوم ما فيش دكان صغير أو كبير إلا في نقطة يعني سداد إلكتروني.
1: يعني إحنا بنحكي على تسهيل هذا للمواطن، إحنا مش عم نحكي عن إشي تاني اليوم، إحنا بنحكي تسهيل عملية الحركات الدفع الإلكتروني للمواطن في ظل الصعوبات اللي هي بعيشها. يعني أنا أذكر يعني صراحة من فترة مريت على دكان، وبكل أمانة شفت طفل صغير يعني عمره 9 سنوات حامل بطاقة دفع. ودفع 10 شيكل من خلال هاي البطاقة، يعني إشي عظيم. أنا يعني صراحة بفخر في هذا الموضوع، ويعني عدة يعني كتير مواضيع أجتنا من خلال مواطنين تجاربهم يعني اللي موجود خارج البلد وصار عنده مشكلة في مثلا زوجته أو أمه قطعت الكهرباء عندها، فكانت الحل سريع جدا من خلال التطبيق البنكي، كان موجود خارج البلد وحل المشكلة، دفع لها إياها من خارج البلد. هذا يعني أكبر دليل على إحنا بحاجة ومنكثف هذا الطلب لتعزيز الشمول المالي، إنه هاي خدمة لتسهيل المواطنين. يعني الحياة المالية لإنهم صارت أسهل بكثير مما كان عليه بالسابق.
0: إيش التطبيقات الأخرى أستاذ نادر اللي ممكن يستخدمها المواطنين يستخدموها؟
1: يعني إحنا عم نحكي عن منظومة إيسداد وأيبراك. أيبراك للتحويل الفوري بين الحسابات على مدى 24 ساعة، بيقدر الواحد يحول من حسابه البنكي
0: وتحويل فوري
1: إلكترونية في خلال أقل من 10 ثواني.
0: نعم صحيح.
1: على 24 ساعة. نفس الشيء منظومة إيسداد متوفر عندها أكثر من 220 مؤسسة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص. إحنا عم نحكي عن أكثر من 1000 خدمة متاحة للمواطنين. خدمة المركبة، تجديد رخصة المركبات، يعني هلأ عندها أثر كبير صار عليها، المواطنين بيقدروا يجددوا رخصة المركبة من خلال تطبيق إيسداد بدون ما يروحوا على دائرة السير.
0: نعم.
1: فقط يتوجهوا للدينامو وهناك بيعملوا تست وبياخدوا الرخصة من هناك.
0: نعم، وهذا يعني عظيم في توفير نعم الوقت والجهد على المواطن. يعني أستاذ نادر بدي أشاركك بعض التخوفات وفي بعض الملاحظات وصلتنا من الناس، إنه في بعض الناس في بعض المؤسسات اللي يعني مجبر يدفع فيها الدفع الإلكتروني، في بعض المواطنين يعني زي ما أنت عارف يمكن ما عندوش أصلا حساب بنكي، وبضطر انه يبحث عن حدا يدفع له من خلال الفيزا تبعته. في ناس عمالهم بيستغلوا هذا الموضوع، بيكونوا موجودين عند في هاي الاماكن زي المحاكم على سبيل المثال او الجسر او دائره السير زي ما تفضلت، فبضطر انه يخلي يدور على واحد معه فيزا يدفع له اياها، وهدول الناس باخذوا كوميشن، يعني عمالهم باخذوا من الناس مصاري زياده، يعني بده يدفع على سبيل المثال 900 شيكل لترخيص سياره، باخذ من مواطن كمان 50 زياده. احنا وصلنا بعض الملاحظات عن هذا الموضوع، وصراحة في تخوف انه يعني احنا بدناش كمان نرهق المواطن اللي معوش، وانا بعرف انه يعني اول على تالي انه المواطنين كلهم لازم يكون عندهم حسابات بنكية ويتعاملوا بالدفع الالكتروني، بس حاليا مش كل الناس، فشو في حل او في نحمي المواطن من صراحة من الناس هدول مبتزين؟ يعني
1: اقول لك اياها بصراحه، احنا يعني اخر دراسه اطلقتها شركه النقد بخصوص الشمول المالي، احنا وصلنا ل 73% نسبه الشمول المالي بفلسطين. يعني انت عم تحكي عن رقم كبير جدا بخصوص فتح الحسابات البنكيه والمحافظ الالكترونيه. يعني احنا عندنا اليوم بفلسطين، بس عشان اوضح هذه الامور، 1,700,000 حساب بنكي مفتوح في فلسطين، واكثر من 1.5 مليون محفظه الكترونيه مفتوحه بفلسطين. هذا بدل على انه وصلت الحسابات البنكيه والتطبيقات والمحافظ الالكترونيه لمعظم الشعب الفلسطيني عنده صار حساب بنكي او بطاقه او محفظه الكترونيه. فهذا الفئه القليله هاي يعني راح تتضاءل بشكل كبير مع مرور الوقت. اكيد هلا في استغلال في بعض الاحيان، ولكن هاي الظاهره مش راح تستمر، لانه بالاول وبالاخر هذا الشخص اللي حس انه تم استغلاله راح يتوجه يا إما بفتح محفظة إلكترونية حتى يتفادى هذا الاستغلال، أو بمحتاب بنكي. فهذه الأمور إحنا لفئة قليلة وليس فئة كبيرة بفلسطين. هذا التحول يعني عم نشهده في الزياد، وهي الأرقام اللي أنت تكلمت عنها وتفضلت بالبداية في هذا اللقاء، هذا أكبر دليل على مدى قبول واستخدام المواطن للدفع الإلكتروني. هذا بدها تدريجي، هي فقط يعني مرحلة مؤقتة، وإن شاء الله هذا راح يختفي بإذن الله في المستقبل القريب.
0: نعم، يعني وإحنا كنا في حديث مع شركات التوصيل صراحة، وإحنا بنعرف خطورة التنقل بالأموال اللي بيتم يعني جلبها من الزبائن، وإحنا عارفين اليوم مع موضوع الحواجز والطرق وقديش بتم يعني سرقة هاي الأموال حتى من مدبي المبيعات. اليوم في حديث عن تحول رقمي جديد بدل الفيزا على سبيل المثال، تطبيق إلكتروني موجود على الموبايل بقدر المواطن يدفع من خلال الموبايل ل يعني المندوب التوصيل.
1: نعم، هاي النقطة بالذات أنا حبيت كمان أذكرها على ذكرها، لأنه هذا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وسلطة النقد بشركة الفلسطينية خدمات الدفع قمنا بمجهود عظيم بعد إصدار القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية. نعم. توجهنا لشركات التوصيل وكان في ورشة عمل معهم وأطلعناهم على مدى يعني المستوى اللي وصلته سلطة النقد بتجهيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية بحيث إنه إحنا اليوم قادرين على وضع يعني دفع إلكتروني داخل المنصة أو الموقع الإلكتروني لكل متجر. وبالنسبة للتوصيل راح هذا يعني يخفض بشكل كبير من استخدام الدفع الإلكتروني لأنه ما يعني بيكفي إنه نضلنا نشتغل بطريقة الكاش مثلنا يعني وبنفس الوقت ندفع بالفيزا لما نشتري من أمازون أو أي موقع إلكتروني عالمي. فإحنا هلا بحاجة لهذا التحول وعندنا الثقة في هذا الموضوع وأكيد العالم يعني عندها البطاقات صارت والفيزا وعندنا أدوات أخرى من أساليب الدفع الإلكتروني اللي بتساعد المواطن أو بيعطيه ثقة على الدفع الإلكتروني مقابل الطلب اللي بطلبه من هذا المتجر أو من ذلك المتجر.
0: يعني الناس دائما بتخوف أستاذ نادر من بعض الأخطاء اللي بتصير وممكن تصير بعض الأخطاء. قديش في ممكن أخطاء حدثت أو اعتراضات صارت من الناس وتوجهوا بشكاوي أو ملاحظات على بعض الأخطاء اللي ممكن تصير عن طريق الدفع الإلكتروني؟
1: يعني في بعض الأنظمة إحنا مثل جيسا صار له أكثر من

0: الأنظمة لم يتم ذكر أي شكوى على أنه في خلل أو خطأ في داخل النظام بخصوص أي حركة مالية.
1: نعم.
0: كل اللي تم عبارة عن احتيال مالي، وحاليا صراحة سلطة النقد بذل مجهود كبير بخصوص الاحتيال المالي بالتوعية من خلالهم جمعية البنوك وعدة يعني مواقع عم بتقوم بتوعية المواطنين حتى ما يقوموا بإعطاء رقم سري أو رقم حسابهم لأي اتصال هاتفي بيجيهم من أي شخص سواء بيدعي إنه بنك أو ما إلى ذلك.
1: نعم، يعني وأشكرك على يعني نعرجت على موضوع التوعية، ويمكن هذا كمان دورنا ومسؤوليتنا تجاه مواطنينا ومستمعينا ومتابعينا إنه الانتباه من عمليات النصب والاحتيال اللي بتصير على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا ومتعلق في موضوع المعلومات البنكية وضرورة عدم مشاركة أي معلومات بنكية وأي أرقام حسابات مع أي حدا بيتصل عليكم تلفون البنك له خطوطه وإله وسائل، وبالتالي عدم التصريح في هذا الموضوع. يمكن أخيرا أستاذ نادر رسالتك للناس في موضوع التعامل الإلكتروني والمعاملات المالية وثقة الناس فيها، واسمح لي هون كمان أشكر القطاع المصرفي الموجود في البلد وأشكر الناس القائمين على موضوع الدعم الإلكتروني وحضراتكم كمان على الجهود اللي صارت خلال فترة قصيرة، وصراحة في يعني حتى احنا في يعني حالة مش طبيعية صراحة في البلد في موضوع يتعلق في موضوع المالي والاقتصادي وأزمة الشيكل وكل هاي الأمور.
0: يعني أنا صراحة بشارك بعدة مؤتمرات خارجية والكل بيشهد إنه فلسطين أصبحت تجربة صراحة تقاس بين كل هاي الدول من ناحية القدرة على التأقلم والتطور بسرعة فائقة جدا. يعني الشعب الفلسطيني شعب جبار قادر على التحول والتعايش والتأقلم مع أي ظرف استثنائي بتعايش معه. قدرتنا إحنا كشعب فلسطيني في التحول على الدفع الإلكتروني بسرعة فائقة سواء في تجربة غزة أو سواء اليوم بالضفة صراحة كل بيشهد فيها، وعندنا القدرة وعندنا التغلب على هاي الصعوبات. يعني إحنا شعب مش وليد اليوم، يعني سنوات طويلة إحنا شهدنا من هاي الصعوبات والحروب والظروف الاستثنائية اللي منعيشها، وعندنا القدرة على هذا التعايش والتأقلم. أنا بتمنى على كل مواطن إنه الدفع الإلكتروني أصبح حاجة ضرورية ملحة في ظل الظروف اللي إحنا عايشينها، وضروري إنه نتأقلم عليها في ظل تكدس الكاش وعدم القدرة على ترحيلها إلى الجانب الآخر. فلا بد إنه إحنا نجد هاي الطريقة لأنه هي بتسهل على المواطن بكل نواحي عمله
1: وحياته
0: اليومية.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نادر الصالحي مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني على كل هذه الإحاطة، ونتمنى لكم التوفيق وإحنا دائما موجودين معكم ولخدمة الناس. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يسعد صباحك.

0: وتحياتنا لكم من جديد متابعين وأعزائي المستمعين المشاهدين. تقي الصباح، يسعد صباحك يا تقي، وإن شاء الله ربي نهارك سعيد. ومحمد بركات، يسعد صباحك. ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الورد.
0: الله يسعد هالصباح.
1: الله يسعد له الصباح، يسعد له حلا راديو رايب
0: يا حبيبنا. الله يسعد صباحك والله. صباحك لحاله هيك أعطانا طاقة ساعة الصبح.
1: الله يسعدك يا رب يرضى عليك.
0: مين معنا؟
1: أبو العبد.
0: أبو العبد كيف حالك؟
1: والله الحمد لله ربنا، دائما بحب أتصل عليكم، أنتوا تحلوا لنا مشكلتنا وبتحلوا المشاكل كلها،
0: وإحنا بنحب نسمع صوتك. مشاكل وإن شاء الله بدون مشاكل.

0: ان شاء رب العالمين. يا سيدي العزيز
1: تفضل.
0: احنا ساكنين بال17
1: نعم بتونيا
0: يعني يوم يوم
1: منطقه بتونيا ابو العبد صح
0: بتونيا ال17 نعم
1: نعم
0: يعني يوم يوم الحمد لله رب العالمين مع الصوت المواطير والسيارات المزعجه ليل مع نهار
1: اخ ابو العبد اخ
0: صلاه الفجر بنروح يا اخي بنلاقيهم ماشيين زي ورا بعض زي الحبل صوتهم بصرخ وصوتهم عالي وتشوف وتتفرج يعني اشكال والوان بتشوف بيجوا من القدس بيجوا من هون من هون فرفوا هالشوارع ولا حدا رديهم ولا حدا موقفهم عند حدهم يا اخي ازعاج كثير ازعاج ازعاج انا ما تتصور ازعاج
1: والله كان الله بالعون. بتعرف أبو العبد يعني هاي الظاهرة أصبحت يعني ليست في منطقة معينة بس اليوم صرنا نشوفها في أكثر من مكان وحتى في منطقة يعني بتونيا منطقة 17 وصلنا شكاوى عن الموضوع وبلغنا إحنا الشرطة سابقا. شارع القدس نفس الشيء حتى بعض القرى اللي يعني إحنا كنا أبو العبد وإنت أدرى كنا نحكي دائما على القرى وهدوء القرية اليوم للأسف موضوع الدراجات والأصوات العالية ليل نهار يعني كان الله في العون. إحنا أبو العبد رح نتواصل ان شاء الله مع الجهات المعنيه ومتواصل مع بلديه بتونيا وايضا مع الاخوه في جهاز الشرطه بهذا الموضوع على يعني على امل انه ممكن يصير في تغيير في هذا الموضوع. بس بدي اسالك ابو العبد اي ساعات بالاكثر بتصير عندكم هاي الازمه؟
0: ساعات بتصير اكثر بعد العشرة ل 11 بالليل بتصير اكثر وخاصه بتصير يوم الجمعه ليله الخميس خميس ليله الجمعه
1: خميس ليله الجمعه
0: طول نهار يوم الجمعه بضل رايحين جايين الدوشة.
1: هو على الأغلب هذول الدراجات غير قانونية أبو العبد عشان هيك بيطلعوا بهذول الساعات
0: وبيبقى ركبهم أكثر من واحد اثنين بيبقى ركبين عليهم صوتهم عالي بالليل بيبقى.
1: طب والله إحنا بنخاف على شبابنا لا سمح الله يصير معهم حوادث
0: إذا هم مش خايفين على حالهم بنحب نخاف عليهم
1: والله بدنا نخاف عليهم أبو العبد أنا عارف ما ظل لناش شيء غير شبابنا في هالبلد
0: يا عمي ماشي بس ما فيش يعني فيش أي شيء يتوقف عند
1: حد. لا احنا بنقول وقف هاي يعني لازم توقف بس بقول احنا على شبابنا الخايفين عليهم. ابو العبد احنا حاضرين ولا يهمك يسعدني صباحك يا رب وكل اوقاتك وشكرا جزيلا لك.

بصير شركة على المطار ويشاور لها، ما بده لازم يمسك المطار منيح عشان السلام. يا سلام من أبو هاشم، في رسالة بدي أقرأها قبل ما ننهي الحلقة. بقول عندي بنت طالعة على الصف السادس، من وقت ما دخلت الصف الأول أجت الكورونا وبعدها الحرب، وكان إضرابات المعلمين كانت كثيرة. الحمد لله طلعت ما بتعرف تقرأ ولا تكتب، اضطريت أبعتها على مركز خاص وأدفع عليها كل شهر مبلغ مالي عشان على الأقل تصير تعرف تكتب إنجليزي. هاي رسالة من أبو هاشم، وأعتقد كثير حالات من طور زي أبو هاشم. الله يكون في العون. تحياتنا لكم وشكرا لمتابعتكم، وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

دوت. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: خلالنا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: موجز بأهم وآخر الأنباء من رايا فهم. أهلا بكم. إدارة الإسعاف والطوارئ في القطاع تفيد بوقوع إصابات في قصف مدفعي للاحتلال استهدف صباح اليوم حي التفاح شرق غزة، والاحتلال يشن غارتين على المدينة فجرا ويقصف بالمدفعية جنوب مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله في مخيم الفرعة جنوب طوباس، واعتقال 3 شبان من منطقة مثلث الشهداء بجنين واثنين آخرين في حملة مداهمات طالت مجموعة من المنازل في بلدة قباطية. قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات تقتحم قرية قلندية شمال القدس المحتلة وسط استعدادات لتنفيذ عمليات هدم جديدة. بعد لقائه وفدا من حماس في القاهرة، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يجتمع اليوم برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدفع خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في القطاع. الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو تنطلق اليوم لتحديد الشخصيات التي ستنافس في انتخابات الكنيست المرتقبة. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغارته على جنوب البلاد. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على رايا.بس. في أمان الله.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
14: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح أنيس قطيط في كتابه المعنون التمويل والسعي نحو السيادة في فلسطين والصادر عام 23/20 ميلادي سؤالا مهما: ماذا يحدث عندما تصبح الدولة أو السلطة التي يفترض أن تمهد لقيامها بحاجة دائمة إلى أموال تأتي من خارجها؟ هنا يبدأ هذا الكتاب بتقديم إجابات عريضة على سؤال صعب، إذ يقول بأن السؤال لا يستند إلى أبعاد اقتصادية فحسب، وإنما إلى واقع سياسي بامتياز. هل يمكن يا ترى بناء السيادة في ظل اعتماد مالي على الآخرين؟ سؤال آخر يقدمه هذا الكتاب، والذي يركز على التجربة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويطرح مفهوما محوريا هو الربعية المزدوجة. فالسلطة لا تعتمد فقط على المساعدات والمنح الخارجية، بل تعتمد كذلك على إيرادات المقاصة التي تمر عبر إسرائيل، مما يجعل جزءا كبيرا من مواردها المالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجهات تملك القدرة العسكرية والسياسية على التأخير والاقتطاع أو فرض الشروط أو حجب الأموال متى شاءت. ومن هنا تصبح الميزانية الفلسطينية أكثر من مجرد أرقام، تصبح أداة نفوذ تستخدمها إسرائيل للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية. وعندما تحتاج السلطة إلى المال كي تدفع الرواتب وتحافظ على الخدمات العامة وتنسق احتياجاتها الملحة، تصبح قدرتها المستقلة على اتخاذ قرارات مالية محدودة بفعل هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية. ويرى قطيط أن المشكلة لا تتوقف عند العجز المالي أو تراكم الدين، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالاعتماد على الإيرادات الخارجية يعيد تشكيل أولويات الحكومة ويضعف قدرتها على بناء عقد مالي طبيعي مع المواطنين، بينما يقوم الحال على جباية الضرائب دون القدرة على تقديم الخدمات ودون توفير المساءلة الكافية حسب قطيط. والخلاصة اللافتة في الكتاب أن السعي إلى البقاء المالي قد يتحول إلى عائق أمام السعي إلى السيادة، فالأزمة ليست في نقص المال وحده، وإنما في مصدره وفي شروطه وفي قدرة الآخرين على استخدامه للتأثير في القرار الفلسطيني. مواقف مالية تعسفية تأخذها إسرائيل للضغط على الفلسطينيين وإحباط مشروعهم الوطني لا محالة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدوم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقت يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن في الحياة، ويساعد في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير لكل شخص اختار يبدأ يومه بالأمل. في صباح ببلش بصوت منبه، وفي صباح ببلش بكلمة حلوة، والصوت بنقدر نسمعه بنشعر أن اليوم رح يكون مختلف. صباح جديد وفرصة جديدة ويوم ما كتبنا تفاصيله لسه.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله،
0: صباحكم من القلب ومن هون من استوديو شبكة رايا الإذاعية، برنامج أحلى صباح. البرنامج اللي رح نفتتح فيه معكم من نهار جديد، رح نحكي ونسمع ونشارك ونترك بصمة صغيرة للفرح بين كل تفاصيل الحياة. رح أكون معكم أنا سندس مسعد من أمام المايك، وبالهندسة الإذاعية المبدع الزميل سلام الأطرش، ومن البث المرئي فادي ماضي. لما يبدع المغني طبعا فضل شاكر مع أجمل الأغاني. رح نبدأ يومنا معكم ونترك خلفنا أشياء بتثقل القلب، ونفتح نافذة جديدة على الأمل والابتسامة والكلمة الطيبة. صباح الخير لكل اللي بيسمعنا، للي في شغله، واللي بيستعد للجامعة، واللي بسوق سيارته كمان، ولليوم للأم اللي بدت يومها قبل الكل، ولكل إنسان نفسه يقول رح أحاول من جديد. ونصيحة صغيرة، ما تجعلوا وما تخلوا اللي صار امبارح يفسد عليكم جمال اليوم، لأنه أكيد صار جزء من الماضي واليوم لسه قدامكم وبحمل الكثير من الاحتمالات الحلوة. يمكن ما نقدر نغير كل شيء بيصير حوالينا، بس بنقدر نختار كيف نبدأ يومنا. طبعا ما بننسى متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا كمان اللي بيبعتوا رسائلهم على الواتساب. بنحب نذكركم دائما انه في عندنا رقم تقدروا تشاركونا فيه على الرقم 00970592421. كمان برنامجنا أحلى صباح بنحب نذكر أنه برعاية شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعات الوطنية. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعها الوحيد دير شرف بجانب الدوار، والشيني إكسترا.

طبعا اكيد بنحب نسمعكم، بنحب نصبح عليكم. ومعنا اول رساله على الواتساب، بيقول سائد خراز معظم محطات الوقود مغلقه في نابلس. والله يا سائد مش بس في نابلس، في رام الله وفي كل الفروع. صباح الامل برغم من وجع البلد، يسعد صباحكم يا ابو الطاقه الايجابيه، يعني اكيد هي لسلام.

0: أبو عنان بيقول أسعد الله صباحكم. طاقة راية جميعا من أبو عنان. أبو آدم بعت لكم وردة وحطت لكم عليها صباح الخير. حسن أسعد بيصبح عليكم. خالدية يسعد صباحكم، أحلى صباح وإلك كمان. منى موسى يسعد صباحك. غادة بتقول يسعد صباحكم بكل خير، صباح الخير للجميع. قاسم سليمة صباح الورد والفل والياسمين.
1: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
0: حبيب صباح الورد. ابو ربيع صباح الخير من ابو ربيع القصراوي لاهل قصر الصمود. صباح الخير لك ابو ربيع كمان. أم محمد بتقول اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم المجابة دعواتهم. صباح الخير. أبو مازن بيقول أحلى صباح الفل والياسمين. أبو أحمد وأبو جود وأم سالي. أبو أحمد زعلان. ممنوع الزعل معنا في راية.
2: يا حبيب أنا لو
0: يسعد صباحكم بكل خير وبركة. يعطيكم ألف عافية عاشق راية من سول كرم. صباح الخير والسعادة من علاء مسارة من يافا بصبح على مساروة من يافا بصبح على أمير عزات. صباح الورد والياسمين من أم حسن. صباح الأمل صباح الجمال. مش حاطين رقم. نضال بيقول يسعد لي صباحكم بكل خير. مجدي بيقول لي يا صباح الورد والفل والياسمين. ام رائد الله يسعد صباحكم يا رب ويديمكم ويخلي لنا برامجكم الرائعة يا رب، انت الأجمل. أم مريم من الأردن يسعد صباحكم. مجدي باعت بحس كل واحدة اسمها سندس هيك بيكون شكلها باعت سنجاب. وآيل يسعد صباحكم بكل خير.
3: نور السمر ضو القمر يرسم قدر عشاب.
0: حفريات الأمير جود مورنينج يا سندس. صباح النور. منار صباح النشاط. صباح الخير لجميع المستمعين في محطة في محطة في أحلى محطة يمكن. بصبح على جوزي الغالي محمود وبيان ومها. أنا منار وينك يا سندس؟ صباح الخير أنا هون موجودة. أم مصطفى صباحكم فل وياسمين. مهند جماعين يسعد صباحكم. يسعد صباحكم صباح الصوت الحلو. بدنا أغنية بهاء سلطان بكلمني وتحية إلك ولرايا من نور وريما ووعد. أهلا يا نور. سلام طبعا بقدرش أكسفهم هدول يعني عزيزات على قلبي بدهم أغنية بهاء سلطان بيكلمني.
4: عمر البشر عشق سفر وغياب عيش الهوى.
0: علاء أبو عون صباح الخير ونهارك سعيد يا رب.
4: نبقى سوا أحباب.
0: أبو مصطفى ضحكني بيقول صباح الخير أنا بقول انتخبوني وبزيد همومكم. والله يا أبو مصطفى اللي فينا مكفينا. حسان البكري يسعد صباحكم. مبتسم صباح الخير لأهل الراية. الخير مني ومن نسيبي أحمد مساروة، وأنا عبد أبو راس. إياد من إيطاليا بصبح عليكم جميعا. طبعا أكيد ما منخلص رسائلكم وأكيد راجعين لكم، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: المشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الافراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الصباح الحلو ما بده كتير، كلمة حلوة أو أغنية بنحبها أو حتى دقيقتين نرتب فيهم أفكارنا ونبلش من جديد. معكم بأحلى صباح ولسه الحكاية بأولها. وبما أنه بأحلى صباح لازم أحكي لكم أنه اليوم كيف رح يكون الطقس. دائرة الأرصاد الجوية بتقول أنه الجو اليوم رح يكون صيفي عادي غائما جزئيا، بطرأ انخفاض على درجات الحرارة بتصير أعلى أو أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. عشان نصحح المعلومة، هي تصبح أدنى من معدلها العام. في ساعات المساء بيكون الجو لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. أما بكرة بيكون الجو صيفي عادي غائم جزئيا، بترع ارتفاع طفيف على درجة الحرارة بتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والله تعالى أعلى وأعلم. وهلأ خلينا نرجع على رسائلكم لأنها بتذكرنا أنه رغم اختلاف تفاصيل أيامنا في أشياء صغيرة ولكن كلنا منتشارك فيها. كملوا ابعتولنا وحكولنا كيف بدأ صباحكم وإحنا معكم طول البرنامج. سعيد مخلوف يسعد صباحكم وأحلى وأجمل طاقم إذاعة الرأي. منصور أحلى صباح لنجوى الحمدان. يسعد صباحك أكيد يا نجوى وين ما كنتي. عزام عبدو عاشق رايا، وأكيد رايا بتفتخر بتكبر بمستمعينها ومتابعينها ومشاهديها. غادة بتقول يسعد صباح نجوى وين ما كانت.

0: دهموش. أحلى صباح للغالي أبو أحمد وأبو مازن وأمثالي. صباحكم جميل. أهلا وسهلا أسماء رامز عبد الباقي. أنس صباح الخير، احكي لنا شو قصة نجبة، كتير بتعطل، احكي لها آخر الشهر بطلع الكشرات أو بطلع شرات بها 3000 شيكل.
1: أي صار هوشي بعطله، صار مناسبة، صارت عريس بعطل، الجماعة مرتبينها معه. يا قلبي
0: دلسها، فعلا يمكن في عندها عرس أو في عندها مناسبة. قلبي دلسها وغني ليل نهار، عيش الحب ودلك حب وخلي سهار. أحكي يا سلام شو حكيت؟ هلا عم بقول لكم ما عندها شيء، ما اخذت اجازه. سندس صباح الخير وصباح لكل وحده اسمها سندس، الله اكبر. محمد نصر صباح الورد ام السوس.

0: خلينا نقرأ هذه المسج لأني صرت فتحتها من الحاج عبد الحميد تحسين حمدان، بعت لنا صورة جوافة إشي مش طبيعي. أكيد برنامجنا اليوم برعاية شركة مجمع سيرة الظهر التجارية شداد الضيافة وبنك القاهرة عمان مع النمو والبريق للمنظفات والتسويق علم من النظافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية ومطعم ومشاوي وملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير الشرف بجانب الدوار والشين إكسترا. خلينا مستمعينا ومتابعينا، مع ارتفاع أسعار الهواتف وقطع الغيار في غزة لم يعد شراء جهاز جديد خيارا متاحا لكثير من السكان، اضطروا للعودة إلى هواتفهم القديمة وإصلاحها مهما بلغت التكلفة، بل وحتى تفكيك الأجهزة التالفة للاستفادة من قطعها. التقرير يرصد كيف أنعش الغلاء سوق صيانة الهواتف وحول إصلاح الأجهزة إلى ضرورة يومية للبقاء على اتصال والعمل. خلينا نسمع التقرير من الزميلة الصحفية مدلين من قطاع غزة.
1: لم يعد الهاتف مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح أداة أساسية للعمل والتعليم ومتابعة الأخبار وتسيير تفاصيل الحياة اليومية. ومع الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف وقطع الغيار، وجد الغزيون أنفسهم أمام خيار واحد: إصلاح أجهزتهم القديمة مهما بلغت التكلفة. فقد وصلت تكلفة إصلاح بعض الهواتف إلى نحو 1800 شيكل، بينما دفع آخرون قرابة 1200 شيكل لإعادة أجهزة قديمة إلى الخدمة. وفي بعض الحالات يجري تفكيك عدة هواتف تالفة واستخدام شاشاتها وبطارياتها ولوحاتها الداخلية لإعادة تشغيل جهاز واحد بتكلفة وصلت إلى نحو 900 شيكل. وفي سوق الهواتف ارتفع سعر هاتف الآيفون 17 برو ماكس إلى نحو 12,000 شيكل، أي ما يعادل 4,000 دولار، بينما تبدأ أسعار بعض الهواتف المتوسطة من سامسونج وشاومي من نحو 3,000 شيكل إلى 1,000 دولار. ولم تقتصر زيادة على الأجهزة، إذ تجاوز سعر بعض شاشات الهواتف المتوسطة 1500 شيكل، ووصل سعر شاشات بعض أجهزة آيفون إلى أكثر من 1500 دولار. حتى المرفقات البسيطة لم تسلم من الغلاء، فسعر لاصق الحماية ووصلة الشحن ارتفع إلى نحو 60 شيكل، بعدما كان لا يتجاوز شيكلين، فيما تجاوز سعر الشاحن العادي 200 شيكل. ومع تراجع القدرة الشرائية وندرة قطع الغيار، تحولت محال صيانة الهواتف إلى وجهة رئيسية للسكان، بعدما كان شراء هاتف جديد هو الخيار المعتاد عند حدوث أي عطل. وهكذا أنعش الغلاء سوق صيانة الهواتف في غزة، لكنه في الوقت نفسه كشف حجم الأزمة الاقتصادية، فالهاتف القديم الذي كان يستبدل بسهولة أصبح اليوم جهازا يتمسك به صاحبه ويعيد ترميمه قطعة قطعة فقط ليبقى قادرا على الاتصال والعمل ومتابعة حياته اليومية. مدلين شقلي لشبكة راية الإعلامية قطاع غزة.

0: كسرت التليفونات والله هالأيام ما حدا بيقدر يكسر تليفونه, وإذا انكسر بتحس إنه في إشي ضايع. طبعا نشكر مراسلتنا مدلين شقلي من قطاع غزة على هذا التقرير. بتعرفوا انه فعلا هذا العصر هو جيل التكنولوجيا, وكمان ما حدا بيقدر يعني صار لما بيطلع عنا ايفون جديد انه لازم يكون معنا الايفون جديد او سامسونج جديد, ما حدا قدر او ما حدا بيقدر هلا يتعامل مع التليفونات القديمه. فانه في قطاع غزه كان كل شيء استثنائي انه بيقدروا يرجعوا تليفوناتهم القديمه يصلحوها, لانه صارت اسعار الهواتف جدا مرتفعه. ومش بس هيك والله, إنه يا سلام لو تعرف الذكاء الاصطناعي فسر التحاليل الطبية وأطباء بيحذروا من أخطائه. في عندي تقرير قرأته بس حابة يعني أحكي لكم شوي عنه. بحسب شركة OpenAI بطرح أكثر من 300 مليون شخص أسبوعيا, يعني بالأسبوع أكثر من 300 شخص بيسألوا أسئلة مرتبطة بالصحة عبر تشات جي بي تي. هذا بيعكس اتساع استخدام روبوتات الدردشة في مجال كان بيعتمد بالضرورة على أساسية على تواصل مباشرة مع العاملين في الرعاية الصحية. يعني شوي تشات جي بي تي بده يحل محل المذيعين, محل الدكاترة, محل كل شيء. والعجيب بهذا التقرير انه بقول بالتوازي مع هذا الاستخدام المتزايد تعمل شركات التكنولوجيا على توسيع دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحيه, يعني هم معنيين يدمجوها بالخدمات الصحيه. وبستطيع روبوت كلود اسمه اللي طورته شركه انثروبيك الاتصال بالسجلات الطبيه لبعض المستخدمين فيما تتضمن انشطه شركه ايبك سيستمر للتسجيلات الطبيه الالكترونيه مساعدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعني هلا بلشنا في المساعدين, بكره الله يسترنا من اللي جاي.
1: بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد.
0: هذا تماما اللي رح يصير معنا, بكلم نفسي بس طول الوقت.
1: قطع نفسي بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج.
0: نكمل مع المتابعين والمستمعين والمشاهدين, خلينا مع أم رواد بتقول صباح الخير سندس سلام والمستمعين.
1: أنا زحمة وتركيبة حالة عجيبة غريبة ببص.
0: صباح الورد سندس, شو هالصوت الحلو, انتي بمكانك الصح حبيبتي. سلمي على مهندس الصوت سلام على الاختيارات الجميلة.
2: يا اختي صحيت المستمعين, وطي صوتك وطي صوتك.
0: وصباح الخير لهبة الوزني كمان. يسعدي صباحك سندس, كيفك شو اخبارك؟ انا وجدان من قرية بيت مريم. والله أول مرة بسمع فيها بس لازم أصححها, من قرية بيت مريم. وين هاي؟ يعني صح أنا من فلسطين وبفتخر إني من فلسطين, بس الأمانة أول مرة بسمع عادي. سلام تحرجنيش على الهواء. ها بعتوا لي صبحتي على الكل إلا أهل نابلس, أهل نابلس على راسي وعيني. الله يسعد صباحك وصباح نجوى وسلام, وبتصبح علي كمان. انت تشرفت معرفتك, احلى مذيعه بالدنيا, يسعد قلبك يا منار. زايد يسعد صباحكم جميعا. محمد من سلفيت الله يسعد صباحك, منوره

0: طبعا أنا بحب أحكي لكم أنه صباح الخير لمن يعرف أن القوة ليست في رفع الصوت بل في ثبات الموقف. وما تركضوا خلف الأشياء اللي اختارت البعد. وما تشرحوا نفسكم لمن تعمد سوء فهمك. وقلوبنا كتير غالية، ما تمنح قلوبكم للي ما بيعرف قيمتها. وكونوا ثابتين مهما اشتدت الأيام. ما كتب لك سيأتيك.
1: اللي بتقول عليه الست ده،
0: بعد الخسارات ما هي إلا حماية من شيء أكبر. بلشوا صباحكم بعزة نفس، أغنية طيبة، وقلب ما بيحمل إلا الخير. القادم كتير حلو. عايشة بتقول صباح الخير لكم وصباح الخير لأختي أمون، بحكي لها الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله.

0: يسعد صباحكم متابعين، أحلى صباح. عمر ديراوي بيقدم لنا نصيحة حلوة كتير، بقول اخشوشنوا فإن نعم لا تدوم. يسعد صباحكم يا محترمين. إم عماد تهني على سهري أحمد الشيخ بعيد ميلاده، يسعد صباحكم. قبل ما أكمل بالرسائل دايما بحكي لكم لما أكون معكم على الهواء بقولكم كيف كان صباحكم. خليني أقولكم كيف كان صباحي. عندي تار مع هذا العصفور اللي كل يوم بضل يدق لي على الشباك إن قومي اصحي. ما حدا بصحيني، لا منبه ولا أي شيء، هذا العصفور بضل يدق على الشباك، مش عارف شو قصته. وأنا كيف بدي أعرف أنه حامل الرسالة؟ هلأ الذكاء الاصطناعي فعلا ترجموا لغة القطط، بس العصفور لسه ما وصلنا لها، فأنا بأطالب شركة الذكاء الاصطناعي بترجمة شو بيقول هذا العصفور. مجدي بيقول بجوز نجوى بدها تفتح إذاعة لحالها. نجوى الأساس.
1: تسمعوا أحلى صباح.
0: يوسف من السويد بقول صباح الخير يا سندس.
2: انت بجد تجنن، انت هواك ما حاس ولا وياك بطل.
0: هذه رسالة إلك يا سلام خصنص. أبو جواد درويش بقول في روبوت هندسة صوت لأنه سلام إله فترة مغلبنا. وهاي لنجوى كمان خصنص. من حفريات الأمير بيقول وينك يا نجوى، تيجي تشوفي مستمعينك يلي حكوا مبارح رح يغيبوا معك.
3: أصلا ما خرجنا في هالبلد وما خرب بيتنا إلا أشكال.
0: بس ما تكون قصدني يا سلام فيها.
4: أهلين.
0: وكمان ام رواد بعتالنا ورد جوريه لنجوى لانها بتحب الورد الجوري. اجازه ممتعه يا نجوى. صباح الورد مي ومن سراج السموذي. اجاني الرد يا سلام. شوف ايه باسر شو بتقول. حبيبتي احنا من قريه بيت مرين، قضاء نابلس من قرية ببيت مريم. وبتقول أنا وجدان مرشد حسون بيت مريم مرين، قضاء نابلس عند دير شرف. مش عارفة يعني هاي الكلمة، مش عارفة يعني أفهمها، بس قريبين على ملحمة الزغلول يعني ربع ساعة نبقى هناك. أيه بتشرف فيكي، من وين ما كنتي. صالح بيقول صباح الخير لأحلى أسيد من نابلس، أبو خالد إبراهيم من ظهر المالح، أبو عبد الله عدنان من ظهر المالح، وأبو أحمد كريم من ظهر المالح.

0: بتعرف شو اللي بيضحكني سلام احيانا؟ انه في دراسات انا يعني احنا بنعرفها اساسا بالعاده بس بيعملوها كل فتره وفتره. بقول دراسه الافراط في مشاهده التلفزيون يضرب العقل ويهدد بالخرف. دراسة بتقول الإفراط في مشاهدة التلفزيون يضرب العقل ويهدد بالخرف.
1: انت حلال تفطري لانك مخرفنا، خذي الدواء تاع الخرفنا.
0: هلا تلقائيا احنا بنعرف هاي المعلومة بس يعني برضه مش غلط انه يعني نقرأها او نقرأ عنها. اسمك وبنظرة. خليني أقول لكم أبرز ما جاء فيها. بقوله بعد مرور 20 عام أظهرت صور رنين مغناطيسي اختلاف كبير بين عقول أشخاص اللي بيقضوا ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون وبين الأشخاص اللي ما بيشاهدوا التلفزيون مطلقا أو بيشاهدونه نادرا على حد وصفهم. اتضح أنه الأشخاص اللي بيشاهدوا التلفزيون في أغلب الأحيان تراجع لديهم بحجم بعض أجزاء المخ، وأهمها مناطق اللي بترتبط بذاكرة. وكمان كتير مهم إنه في تراجع بالمناطق المرتبطة بوظائف التخطيط والانتباه. وأنا بقول ليش منعرفش نخطط أبدا؟ 24 ساعة التلفزيون. وكمان إله مشكلة بالمعالجات البصرية. أما اللي ما بيشاهدوا التلفاز يا سلام شو بتطلع معهم؟ عندهم تركيز مستمر ومهارات حل المشاكل والتواصل وأشكال أخرى من الانخراط العقلي. حبيت هذا الاشي. بس السؤال اللي عملوا هاي الدراسة إنه هل يوجد عن جد أشخاص ما بيشوفوا التلفاز أو ما بيمسكوا الأجهزة الذكية؟ بتخيل هذا مش عنا. هلأ ممكن في ناس ما بتشاهد التلفاز بس أكيد يعني في معها جوالات، في معها آيبادات. سلام بعترض على التقرير، وهو يعني عفوا مش بعترض على التقرير، سلام مصدق التقرير. خلص شو بدنا نعمل؟ بس سلام انت بكفي هندسة الصوتية، ما هي انجاز كبير جدا. فتحت التلفزيون كالعادة نفس الكلام، الفن دمه تقيل زيه زي يعني انا بطالب كلية درنا سوف اللي طلعت هاي دراسة انها تعمل دراسة عن هندسة الصوت، ان شاء الله بكونوا يسمعونا. يعمل زدا ويسقف يعلمك ازاي تحب وتكره. طيب أنا حميدات بقول يسعد صباحكم صباح كل المستمعين، وصباحك يا سلام. محمد علاونة أبو شجاع صباح الورد. أبو الليث good morning.

تذكرت مقولة بيقولها رحمه الله الإمام الشافعي، بيقول سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صدق الوعد. ومن صفات حياتي لكم دائما متابعين شبكة رايا الإذاعية.

0: في معنا كمان رسالة. صباح الخير والمحبة لك المستمعي إذاعة رايا. صباح يعيق بالأمل رغم كل ظروف أو يعبق بالأمل رغم كل ظروف ويزرع في قلوبنا الطمأنينة والتفاؤل. أتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخير ورزق وراحة البال اللي بتمتع فيها سلام الأطرش. هاي لك. وصباحكم فلسطيني جميل وصباحكم وطن وأمل. محبكم ماهر الفارس من يعبد.
1: أهلاً وسهلاً، كويسين؟ مبسوطين؟ أنا كمان.
0: طبعاً متابعتنا سندس بتقول أنا فتحت الراديو سمعت حدا بيحكي إنه كل واحدة اسمها سندس بتشبه السنجاب. عفواً على أي أساس حكمت علينا؟
2: أم الطوابين، أم النعاج، أم تشوف.

هلا للناس اللي بتحب البروكلي مش عارف شو بحبهم هو فيه، بس هو غني بفيتامين سي وكي والالياف، وبدخل ضمن الخضروات الصليبيه الغنيه بمركبات نباتيه مفيده. واللي بيحب الجزر، هو مصدر ممتاز للبيتا كاروتين اللي بيحول الجسم لفيتامين A، وهو مهم للرؤية والمناعة. هو مهم وممتاز للبيتا كاروتين اللي بيحول الجسم إلى فيتامين A. على فكرة البشار أو البوب كورن كمان يحتوي على فيتامين A وكتير مفيد.

هلا البطاطا كتير مفيدة، في ناس تقول لك لا مش مفيدة، هي مصدر جيد للكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين سي، ولكن طريقة التحضير وحجم الحصة بيأثر كتير على قيمتها الغذائية.

0: غير الفرقة. يا بوشار
1: إذن متابعينا ومستمعينا أكيد لسه مكملين معكم في برنامج أحلى صباح. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنا طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

ويسعد صباحكم مرة تانية في برنامج أحلى صباح. وأكيد بنحب نصبح على جميع متابعينا ونذكرهم أنه عندنا أرقام للواتساب ليبعتون لرسائلهم، ورقمنا هو 00970 592 4212.

0: منوجه تحياتنا للرعاة على هذا البرنامج أو لرعاة البرنامج، وهم مجمع أو شركة مجمع صيلة الدهر التجارية الشداد الضيافة، بنك القاهرة عمان معا ننمو، والبريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية، ومطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعها الوحيد دير شرف بجانب الدوار، والشيني إكسترا. طبعا مكملين معكم فقراتنا لليوم، ولكن ماذا يحدث عندما يتحول الألم إلى حكاية، وعندما تصبح الذاكرة رواية، وعندما تدخل القدس بكل ما تحمله من تاريخ وحنين ووجع إلى القلب، قصة إنسان يعيش مع الهيموفيليا. وأكيد اليوم عنا ضيف مميز، ضيفنا اليوم الأستاذ والكاتب جاد كنعان الطويل، اللي عاش تجربة طويلة مع الهيموفيليا وارتبط اسمه بالعمل من أجل مرضى نزف الدم، واليوم جايينا من باب تاني أو من باب آخر، باب الأدب والكتابة والرواية. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاد، شرفنا ونورتنا في برنامج أحلى صباح.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين، وبشرفني أكون مع رايا هذا الصباح.
0: أستاذ جاد، بتخيل أنه بداية حوارنا أنه ما نسألك عن رواية مباشرة، نسألك أنه من وين إجت هاي الفكرة؟
1: الفكرة زي ما تفضلتي قضية الألم اللي تحولت لقضية تصميم وأمل،
0: صحيح.
1: وتشجيع الأهل والأصدقاء واللي لهم علاقة في هذا الموضوع، قالوا ليش يا جاد أنت عمالك بتكتب وما بتنشر؟ فكانت الفكرة بعد مشاهدة في الثلاث سنوات الماضية الروايات اللي بيروها أهلنا عن الألم والصمود في قطاع غزة، إنه دعني أنطلق وأصدر هاي الرواية أو السيرة الذاتية بطريقة ورقية موثقة حتى توصل الرسالة عن الألم والأمل والصمود والتحدي والارتباط بالأرض للعالم وللمجتمع الفلسطيني ولمرضى الهيموفيليا، بحيث يكون دافع إنهم يكتبوا ويعبروا عن اللي في داخلهم ويحكوا رواياتهم.
0: أستاذ جاد، يعني هل هاي الرواية اللي أنت كتبتها هي من ألم داخلي، يعني أنه أنت بدك توصل للقارئ أنه هذا ألم أو معاناة شخصية، ولا أنت بدك توعي القارئ على أشياء معينة، خاصة ارتبطت هيموفيليا القدس وحكاية شخصية؟
1: أحاول أن أهمش الألم وأجعله قصة ألم أمل وتحدي وانطلاق للعالم، بحيث أنه ما يكون الألم هو مثبط أو محبط، بالعكس يكون دافع للإنسان أنه يعمل ويتقدم ويحاول يقدم للمجتمع. أما إذا بتسألي عن القدس، لماذا القدس؟
0: ليش الهيموفيليا والقدس؟
1: القدس كانت بدايتي، ولدت في أزقة مدينة القدس، وعندي عشق لا يطاق للمدينة القدس، ما بقدر أعبر عن عشقي لمدينة القدس. بالرغم من أني اغتربت في أمريكا لمدة 20 سنة، وأنا من أصلا من مدينة البيرة، ومدينة البيرة إلها ارتباط عندي، إلا أنه للقدس رباط غير طبيعي،
0: قدسية خاصة،
1: خاصة، وخاصة من قدسية سورة الإسراء والانتماء العقائدي للقدس.
0: أكيد طبعا. يعني هلا في هاي الرواية شو أنت حابب توصل للناس، أو أنه أنا مثلا كشخص عادي بدي أقرأ هاي الرواية، شو ممكن أستفيد منها، أو شو ممكن يكون الدافع اللي خليني كمان أقرأها؟ ليش أنا أقرأ هيك رواية؟
1: في البداية كان هنالك ولازال عدم وعي بطبيعة هاي الأمراض، الأمراض نزف الدم الوراثية وخاصة الهيموفيليا، فأحاول أن أسلط الضوء وأعطي من التجربة الذاتية ما هي الهيموفيليا، وماذا تعني للمريض ولعائلته وللمحيطين به، وكيف يمكن تخطي صعاب الهيموفيليا والعمل على العيش بحياة طبيعية، ونشر التوعية والتثقيف خاصة عن الهيموفيليا في فلسطين والمواطن الفلسطيني اللي مصاب أو أحد أفراد عائلته مصابين بالهيموفيليا، وكذلك من خلال السردية التطرق لمعاناة الفلسطيني ومعاناة مريض الهيموفيليا تحت الاحتلال وفي التنقل وفي الانتقال، وكيف يتحدى هذه الصعاب ويستطيع أن يعيش، وأيضا الانتقال إلى التجربة الذاتية كجاد المرور بمراحل مختلفة من حياتي، الولادة والبداية في القدس كما ذكرت، أيام الصبا في مدينة البيرة، ثم الانتقال إلى أمريكا والعيش لعشرين عام، ثم العودة وقرار العودة رغم أني خسرت الكثير بالعودة من ناحية تغطية صحية، من ناحية إمكانيات، ولكن الارتباط بالأرض وجعل المعاناة دافع للآخرين. حتى هنا بستذكر في إحدى كتب الهيموفيليا نشرتها زميلة إلي تدعى لوري كيلي، في مقدمة كتابها كانت بتقول جاد حضر إلى أمريكا للدراسة والحصول على الرعاية الصحية، والآن ها هو يغادر أمريكا والعودة إلى فلسطين حتى يقدم الرعاية الصحية الأفضل والدراسة الأفضل لأقرانه. فهي أيضا كانت محفز ودافع بحيث أني أكتب
0: يعني إذن هي الرواية بما أنه لسه هي جديدة وإحنا ما صح لنا فرصة نقرأها، بس إن شاء الله قريبا أكيد رح أقرأها. هلأ أنت بدك إيانا لما إحنا نقرأها نشوفها نشوف يعني جاد كراوي أو نشوف الهيموفيليا وهي التجربة كمشاهدين للتجربة ومستفيدين أيضا؟ يعني كيف أنا ممكن أنا أشوفها أنه أنا كل الوقت ممكن أنا أتخيل أنه جاد الشخص اللي عانى من هاي المشكلة وعاش في هاي الأزقة، ولا أنا أشوفها كإنسان ممكن يستفيد من هاي التجربة؟
1: أنا حاولت أوضع 4 محاور للرواية
0: يعني طابعها شخصي أو عام؟
1: زياد خداش عمل تقديم للكتاب فما بدي أسرب معلومات، خلي القارئ يقرأ.
0: ليش بطلع لنا رأي شوي
1: بالضبط. فزياد خداش حكى هاي قصة حب،
0: قصة حب،
1: قصة حب للحياة، للإنسان إنه ينطلق في هذه الحياة ويعمل رغم الألم المذكور، ولكن في هنالك تحدي وانطلاق. أيضا الزاوية الثانية اللي هو قدم لها الدكتور هشام درويش، بروفيسور في العلوم الأحياء البيولوجية وزميل ورفيق، والتقينا في الغربة ورجعنا وعايش التجربة المعاناة الشخصية، وأيضا بكونه متخصص في أمراض الدم كبروفيسور في الجامعة، أيضا بيقدم وبيحكي عن هاي التجربة، ليست تجربة جاد لوحده وإنما تجربة مجتمع الهيموفيليا وتجربة كاملة. الواقع الفلسطيني. أيضا بتيجي التقديم الثالث من أحد البروفيسورية الإيطاليين اللي هو علامة في موضوع الهيموفيليا والعلاج، الدكتور ألساندرو بيريغوريني، اللي أيضا بيقدم للكتاب وبيتحدث عن تجربة جاد وبيتحدث أيضا عن التجربة العالمية في الهيموفيليا. وبتيجي المحور الرابع اللي هو الغالبية السيرة الذاتية، اللي أنا بتحدث عن تجربتي، ميلاد، أيام الصبا والغربة والدراسة والعمل والنشاطات المجتمعية وإنشاء الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، وسرد أحداث معينة اللي بتبين هذا التحدي من خلال الألم اللي مرينا
0: طيب
1: فيه.
0: طيب أستاذ جاد، موقف أو مشهد يعني أثر فيك بهاي القصة، يعني هذا المشهد كان أقوى مشهد أنت تعتبره بالقصة، شو هو؟
1: أعتقد
0: وقفت عنده كثير
1: أني أتحدث في عرض لفرقة الفنون الشعبية اللي هو عملت الخاتمة في خاتمة الكتاب. كان في عرض قول يا طير
0: يا طير،
1: نعم، فأنا كنت بشاهد العرض. استذكرني أحداث لأشخاص توفوا، فلما أطفئت الأنوار بدأت أبكي، تذكرت أخوي اللي توفى في الهيموفيليا، تذكرت رشا أبو قطيش مريضة الثلاسيميا، وبدأت أكتب وأنا في قاعة قصر رام الله الثقافي على الآيفون تاعي اللي هي خاتمة الكتاب.
0: هي أكثر شيء أثرت
1: فيه، وبالفعل كانت هاي خاتمة الكتاب.
0: حلو، جميل جدا. طيب كمان أستاذ جاد، مكان أنت قلت لي أنك أنت بتعشق يعني القدس وبتعشق أزقتها، في الرواية موجود مثلا مكان معين أنت ذاكره أو بتحكي عنه بتفاصيل معينة أنه إلك ذكريات فيه عشت معه؟
1: كثير ذكرياتي في القدس، يعني كانت الذكريات الولادة في مستشفى الهوسبيس اللي هاي أيضا محطة مهمة جدا في بذكرها في الكتاب. أيضا بذكر المشي في أزقة القدس، بذكر كيف الله يرحم والدي كان
0: الله يرحم
1: أجبرني على أني وأنا عمري 12 سنة أذهب للقدس لأخذ دروس باللغة الإنجليزية ودروس أخطار التدخين. كنت أنا طفل 12 سنة أسحب حالي وأنزل على القدس أروح على الدروس هاي، أنزل على أزقة وحواري القدس لصلاة الظهر والعصر في المسجد الأقصى قبة الصخرة بانتظام. فهاي جميل. من ضمن الأشياء اللي بذكرها في الكتاب أيضا.
0: لو جاك بيوم الأيام قارئ قرأ الرواية وقال لك أنت خليتني أشوف مرض الهيموفيليا بطريقة أخرى أو بطريقة خلتني أعيش تجربة مع نفسي بس أقوى، شو بكون ردك؟
1: هاي كانت من أحد العبارات والجمل اللي ذكرت اللي وصلت في أثناء إشهار الكتاب. كانت الحديث أنا كنا نسمع من جاد في المقابلات والظهور الإعلامي حديثه عن الهيموفيليا واحتياجات المرضى، لما قرأنا الكتاب تغيرت النظرة وأصبح عندنا عمق في إدراك ماذا تعني قد قصة الصمود والتحدي والألم والأمل في حياة مريض الهيموفيليا.
0: طيب كلمة منك لهذول الناس اللي هلأ بسمعونا وما قرأوا الرواية وبعانوا من هذا المرض ويمكن فاقدين الأمل وفي ناس تعبت، شو بتحب تقول لهم إنه يقرأوا القصة؟ ما بعرف كلمات من عندك.
1: أنا بعتقد أنا أحد الأسباب الرئيسية أني كتبتها ونشرتها وخليني أقول تجرأت على أني أكتب حتى أحفز هؤلاء المرضى وعائلاتهم أنهم ينطلقوا وما يكون في عندهم خوف أو خجل أو محبطات، بحيث أنهم يطالبوا بحقوقهم ينطلقوا للعالم يحكوا روايتهم، لأنه إذا حكينا روايتنا بنستطيع نوصل لصناع القرار وللمجتمع الفلسطيني والمجتمع العالمي إنه في إرادة إذا توفرت المصادر وإذا توفرت إمكانيات ممكن إنه نستطيع عبر الكلمة والسردية الذاتية. مش بالضرورة أنك تكون إنسان دارس أدب دكتوراه في الأدب حتى تكتب.
0: صحيح.
1: أكتب ببساطة وبسليقة تستطيع أنك توصل. الغرض هو التشجيع والتحفيز للكتابة وللتعبير عما في داخلنا، لأن التعبير عما في داخلك بيريحك وبيريح الآخرين وبيحفز الآخرين
0: وبشجعهم أكيد. والعبرة يعني دائما إحنا ناخدها من الكتب ومن الناس اللي مروا بتجربة كبيرة. صحيح. لو لم تكن الهيموفيليا جاد والقدس ماذا ستكون؟
1: ستكون جاد كأي إنسان فلسطيني آخر.
0: جميل جدا. دائما يعني بحس أنه الناس اللي بتقرأ وبتكتب بيكون عندها رؤية أخرى للأمور ورؤية من زاوية معينة، فأتمنى أنه يكون الناس اللي بتقرأ هاي رواية يكون عندهم نظرة جديدة للحياة، يكونوا يستفيدوا طبعا من القصص. هي مش مجرد قصة بس انه احنا بدنا نتعرف عليها او بدنا نقرأها
1: بالضبط. يعني ما الغرض من اني انا اكتب تفاصيل حياتي؟ كل انسان عنده تفاصيل حياته.
0: صح، ما انت بتقدر تكتبها عفوا في مذكرات
1: ولكن انك تكتب شيء مميز بحيث تحفز الاخرين وتنشر رسالة بالتوعية والتثقيف باسلوب اخر، أعتقد هاي ممكن توصل الرسالة للعالم.
0: أكيد أستاذ جاد، طبعا أنا كتير مبسوطة أنك أنت موجود اليوم معنا، بس بدي منك كلمة أخيرة لكل حدا هلأ بيسمعك وكل حدا هلأ بشوفك، شو بتحب توجه لهم نصيحة؟
1: النصيحة أنه الحياة لا تعني شيء. أنا مريت بتجربة زراعة الكبد، هاي قصة تانية، قبل 19 سنة. كان عمري 44 سنة. الطبيب الياباني اللي أجرار الحياة حكى لي جاد حياتك راح تتغير بعد ساعات. كيف بتنظر للحياة؟ قلت له إذا نجحت العملية راح يتغير نمط حياتي وراح تعني لي الحياة إشي جديد، ولكن لن أنسى معاناة 44 سنة اللي لازلت حتى الآن أعانيها. وبالفعل بعد 3 ساعات 4 ساعات كنت ثالث حياة أشفى من الهيموفيليا، لأنه تم زراعة كبد والكبد الجديد أصبح ينتج العوامل المخثرة اللي هي سبب في أمراض نزف الدم. فلحظة معينة في حياتك ممكن تتغير إيجابيا، أنا بنظرها إيجابيا.
0: أكيد.
1: زراعة الكبد، نزل وزني ل 35 كيلو، زراعة الكبد غيرت حياتي ونقلتني لمرحلة جديدة، وهذا اللي بحاول أوصله للعالم. الله قادر على كل شيء، وأنت تستطيع أن تغير ما دمت ثقتك بالله كبيرة.
0: أكيد طبعا، دائما وأبدا. أخيرا يعني بحب أحكي لكم شكرا لأستاذ جاد كنعان الطويل على هاي الرواية، وعلى حضورك كمان معنا، وعلى المساحة اللي أخذتنا فيها. دائما إحنا بنتشرف بالناس اللي بيكون عندهم قصص وبيزرعوا الأمل في الناس وبيزرعوا فيهم الخير. دائما الخير موجود، بس يكون عندكم أمل، وبغض النظر عن القصص اللي بنقرأها وبنسمعها، إنه لازم إحنا دائما نترك سؤال في ذهننا، سؤال ما بينتهي أبدا، إنه هاي الرواية وهذا القارئ اللي بده يقرأها إنه وين ممكن يروح. فأي حدا بيكتب رواية، أي حدا بيحكي كلمة، فكروا دائما لوين هاي الكلمة ولوين هاي الرواية راح توصل، وشو ممكن تغير وشو ممكن تساعد. طبعا شكرا كتير لك مرة تانية. خلينا نروح فاصل صغير ونرجع لكم في برنامج أحلى صباح.
2: قدر ما بتقدر يا محب، احفظ عهد محبينك، نحلوا الحب وترك القلب، عغياب الله يعينك.

طبعا مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا في برنامج أحلى صباح، وأكيد ما بننساكم ودايما معكم. خلينا نكمل بعد الرسائل الموجودة على الواتساب. يسعد صباحكم أنوار وسلامي لنجوى. أحمد الصباح، صباح الخير. صباح الخير من الأردن أم بسام. دهموش بقول لمنار سمعين أغنية لو تسمح يا هوي ويهديها للشروق. تصحيح للمعلومة، أنا سندس مسعد. أم كرم يسعد صباحكم ورد وفل.

وفعلا بحب أحكي لكم أنه بعض القصص بنقرأها ومننساها، وبعض القصص بتقرأنا إحنا وبتترك دايما جوانا أسئلة ما بتنتهي أبدا. كل إنسان له قصته الخاصة، بس في أحيانا قصص لازم نشاركها للناس لأنها ممكن تغير من حياتهم كتير.

أجواء حارة اليوم, ما تنسوا تشربوا مي كتير. وكمان حطوا أهداف قدامكم وما تستنوا نتائج سريعة.

طبعاً في ناس كتير بتحتاج منا بريك بحياتها أو بتحتاج لقسط من الراحة. هذا مش معناته أنه هو إنسان كسول، ولكن هذا معناه أنه هو جسمه بيتطلب أنه يرتاح شوي.

0: منصور بيقول خبر عاجل البرنامج اليوم 5. ما فهمتش للخمسة
1: يا زلمة حل عنا يا
0: سندس بتقول ليس كل من ابتسم كان سعيدا. هلأ مزبوط سندس انه مش كل حدا بيبتسم بيكون سعيد, بس احنا الدقيقة اللي بتمر ما رح ترجع, فنحاول نستغلها صح ولا لا يا سلام؟ نحاول نستغل بتقول لك مش كل حدا بيبتسم بيكون سعيد, نحاول نستغل ما رح يرجع الماضي, ولو عصبنا او زعلنا او تعبنا اكيد هاي مشاعر وما بننكرها ابدا, بس حاولوا كونوا مبتسمين على طول.

0: وانا ولا
1: وكمان كتير مهم نحكي مع الناس وننصحهم دايما انه ما تخلوا كلام الناس يسرق منكم راحة البال, واعملوا كل شي بتشوفوه صح بس بدون ما تضروا غيركم, يعني لا ضرر ولا ضرار. يمكن حتى كمان خلوا قلوبكم نظيفة, اتركوا الحقد واعطوا كل شخص قدره دون ما تعطوا حدا اكبر من حجمه. مهما يحاولوا يطفوا, الحياة قصيرة, اختاروا راحة قلوبكم وكونوا طيبين كمان, بس ما تستغلوا او ما تسمحوا لحدا انه يستغل طيبتكم ابدا. منصور بقول احلى شيخ سلام الاطرش.

إذن متابعينا، أنا مبسوطة كثير أني أضل معكم في أحلى صباح، ولكن اللقاء لابد للقاء يعني نهاية. بتمنى أن صباحكم ما يكون فقط على الشاشة، بتمنى يكون أحلى فعلا في حياتكم، في حياتكم تكون أشياء كثير حلوة. صباحكم محبة وصباحكم أمل وصباحكم دائما أحلى. طبعا بشكر كل حدا سمعنا، وأنا سندس مسعد كنت معكم في أحلى صباح، وبشكر الهندسة الإذاعية المبدع دائما سلام الأطرش، ومن البث المرئي فادي ماضي. تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله نلقاكم على خير وأمل وسعادة. وباي باي.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين على الأقل فجر اليوم إثر قصف مدفعي وجوي تعرضت له مناطق شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها. وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتاب شرق طول كرم. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا مكونا من طابقين في قرية قلندية شمال غرب القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يشن اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 10 المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، والتي ستحدد أسماء الشخصيات التي ستنافس في انتخابات الكنيسة المرتقبة نهاية أكتوبر المقبل. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن القيادة الإيرانية تستعد لاحتمال توسيع الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بدلا من التعويل على مذكرة التفاهم التي وقعت في حزيران الماضي وسط مؤشرات استخباراتية على تحول استراتيجي نحو التصعيد. كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصرح لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. أسعار النفط تستقر في المعاملات المبكرة اليوم مع تباطؤ حركة الشحن في مطلع الأسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد.
13: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين على الأقل فجر اليوم إثر قصف مدفعي وجوي تعرضت له مناطق شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها. وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتاب شرق طول كرم. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا مكونا من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يشن اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 10 مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، والتي ستحدد أسماء الشخصيات التي ستنافس في انتخابات الكنيسة المرتقبة نهاية أكتوبر المقبل. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن القيادة الإيرانية تستعد لاحتمال توسيع الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بدلا من التعويل على مذكرة التفاهم التي وقعت في حزيران الماضي وسط مؤشرات استخباراتية على تحول استراتيجي نحو التصعيد. كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصرح لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. أسعار النفط تستقر في المعاملات المبكرة اليوم مع تباطؤ حركة الشحن في مطلع الأسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: أغنيات الزمن الجميل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً.
1: راي.بي.أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس.
2: الساعة الآن 1:00. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية.
6: الواحدة الإخبارية.
2: يومياً عدا الجمعة 1:00.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM، والبداية بالعناوين. المستشفيات في غزة تختنق. كوشنر في تل أبيب لحفظ ماء وجه ترامب وإنقاذ خطته. جالود مسرح انتهاكات واسعة للجيش والمستوطنين. خطر الإخلاء والهدم يتهدد منازل 70 عائلة في اللد.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. استشهاد المواطن محمد عدنان بشير متأثرا بإصابته بقصف للاحتلال في مدينة دير البلح. مستوطنون يواصلون لليوم 9 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. قوات الاحتلال تجبر عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقة جبل النصر في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. سلطات الاحتلال والشرطة تقتحمان اليوم بلدة كفل حارس شمال سلفيت لتأمين دخول المستوطنين إلى البلدة. وحدات خاصة من جيش الاحتلال تتسلل اليوم إلى مخيم الفارعة جنوب طوباس وتعتقل الشاب محمد نبيل محمد أمير من منزله. سلطة جودة البيئة في محافظة بيت لحم بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والبيئة تتابع جولة رقابية وتفتيشية على موقع مكب عشوائي في بلدة بتير غرب بيت لحم كان قد جرى إغلاقه سابقا بالتعاون مع البلدية والجهات المختصة. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن محللين قولهم إن واشنطن وطهران تبدوان في طور الاستعداد لحملة طويلة من الاستنزاف الاقتصادي قد تتطور بسهولة إلى مواجهة عسكرية جديدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
7: أهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الصحة بغزة من خطر انقطاع إمدادات الأكسجين في ظل استنزاف القدرة التشغيلية لما تبقى من محطات التوليد وتفاقم الأعطال المتكررة وعجز فرق الصيانة عن إصلاحها بسبب منع الاحتلال إدخال القطع الغيار اللازمة. وبيّن مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة زاهر لوحيدي أن الخطر يتهدد أقسام العناية المركزة والعمليات والحضانات ومرضى الأمراض التنفسية والأورام.
9: نحن أمام كارثة حقيقية تهدد حياة المرضى، تهدد الخدمات الصحية الأساسية بالتوقف. 12 محطة أكسجين تعمل بعدنية، باقي الأجهزة بحاجة إلى صيانة وقطع غيار وهي متعطلة جدا. هذه المحطات تعمل بأكثر من قدرتها، يعني في المعتاد يفترض أنها تعمل لمدة 6 إلى 8 ساعات تعداد الأكسجين وفق الوضع المعتاد والطبيعي، لكنها تعمل لأكثر من 20 ساعة، مما يعرضها لخطر التوقف في أي لحظة. محطات الأكسجين هذه تعتمد عليها معظم الأقسام في المستشفيات، يعتمد عليها أكثر من 91 سرير عناية مركزة متصلة بالأكسجين. يعني الأكسجين أساسي لعمل العنايات المركزة، متصل بها أكثر من 45 سرير ووحدة عناية فائقة لحديثي الولادة للمواليد الخدج، متصل بها أكثر من 60 أو 65 غرفة عمليات موجودة في قطاع غزة تعمل بالأكسجين، فهي تهدد حياة المرضى الذين بحاجة لإجراءات وتدخلات جراحية عاجلة. إن لم يكن متصلا بالأكسجين فالعملية مهددة بالفشل وحياته مهددة بالخطر. هنالك أيضا أكثر من 500 فريد في قطاع غزة يعتمدوا اعتماد كلي على الأكسجين، يعني انقطاع الأكسجين لساعات محدودة يهدد حياة المريض بالخطر، مرضى التليف الرئوي، مرضى بعض مرضى الأورام، مرضى الجلطات القلبية وبعض أمراض القلب، معتمدين اعتمادا كليا على الأكسجين. عدم قدرتنا على دفع محلات توقف إحدى المحطات وعدم قدرتنا على إنتاج الأكسجين يهدد بشكل كبير الخدمات الصحية، يهدد بشكل جدي وشكل جلي لحياة المرضى الذين يعتمدون على الأكسجين اعتمادا كاملا. كما تعلمون هذه المحطات بحاجة إلى صيانة دورية، بحاجة إلى قطع غيار، بحاجة إلى مواد. عدم إدخال مواد صيانة، عدم إدخال قطع الغيار يعني يعرضها للتوقف في أي لحظة منذ بداية الحرب وحتى الآن، وعلى مدار أكثر من 1040 يوم من الحرب المستمرة على قطاع غزة لم يدخل أي قطعة غيار إلى داخل قطاع غزة، لم يتم عمل أي صيانة أو قطع غيار بديلة لهذه المحطات، لم يدخل أي محطات جديدة. تم تدمير أكثر من 22 محطة أكسجين من خلال الاحتلال الإسرائيلي عندما قام باقتحام المستشفيات وتدمير المستشفيات، مما أخرجها عن الخدمة وتدميرها وأصبحت غير صالحة. وبالتالي نحن نعمل بوضع كارثي، نعمل بمحطات بالحد الأدنى التي تفي بحاجة الناس. 2 مليون نسمة بحاجة إلى رعاية صحية، بحاجة إلى خدمات صحية. نحن في المنظومة الصحية أمامنا تحديات كبيرة في هذا الأمر، يعني كلما يعني نتجاوز كارثة نقع في كارثة أكبر ومصيبة أكبر وتحديات كبرى وتحديات جسيمة. نحن بحاجة ومطالبة لكل المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية أن تقوم بواجبها كاملا نحو إدخال محطات جديدة.
10: نعم.

0: إدخال محطات جديدة، إدخال قطع غيار، إدخال مواد صيانة لاستمرار عمل هذه المحطات والقيام بدورها، وتمكننا من تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية لمواطنينا.
1: أستاذ زاهر الوحيدي، عند حديثك عن 12 محطة تعمل بأكثر من طاقتها القصوى وقدرتها المصنع عليها، هذا يعني أنها أيضا معرضة يعني الوصول إلى مرحلة الفشل كذلك والخروج عن الخدمة.
0: بالفعل بالفعل، يعني أي خروج للخدمة لأي من المحطات المركزية ينذر بكارثة كبرى. يوجد محطة وحيدة في مدينة غزة الكبرى يعني بها جهاز تعبئة وحيد، يعني لا سمح الله لو توقفت هذه المحطة عن التعبئة. 7 مستشفيات كبرى محيطة في هذه المحطة في مدينة غزة لن يتمكنوا من الحصول على الأكسجين. أكثر من 100 مريض في مدينة غزة لوحدها لن يتمكنوا من الحصول على الأكسجين، وصلنا إلى تهديدات كبرى. يزيد الأعباء على المحطات في المحافظات الأخرى. يعني تصور أخي أنه نقوم بنقل الأكسجين من محافظة إلى محافظة أخرى مع هالصعوبات ومع التحديات الكبيرة ومع الوضع المتهالك للمحطات في المستشفيات الأخرى.
1: طيب، ما مصير المناشدات التي تطلقها وزارة الصحة أستاذ زاهر الوحيدي، والحديث عن دور أكبر للمنظمات الطبية؟ يفهم ضمنا أن يعني هنالك دور تقوم به ولكنه ليس كافيا ولا يرتقي إلى حد الكارثة التي تحذرون منها.
0: يعني احنا وضعنا المؤسسات الدولية في صورة الكارثة وفي صورة التهديدات، أبلغناهم أن هذه تهديدات حقيقية تهدد حياة المرضى، تهديدات خطيرة. طبعا لحتى اللحظة لم يصلنا أي رد، لم يصلنا أي استجابة، لم يصلنا أي وعود حقيقية بإدخال محطات أكسجين أو حتى بإدخال قطع الغيار يعني لحتى اللحظة. ومن هنا نشدد مرة أخرى أن دور هذه المؤسسات ودور الدول الداعمة ودور الدول الوسيطة ضامنة لتثبيت وقف إطلاق النار أن تقوم بدورها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره للالتزام بتعهداته، للالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى ومتطلبات المرحلة الثانية من هذه التهدئة لتمكين القطاع الصحي من التعافي. لازلنا في هذه اللحظة بعد أكثر من يعني إحنا بنحكي عن 9 شهور من وقف إطلاق النار الهش، ولا زلنا في مرحلة الطوارئ ولم ننتقل إلى مرحلة التعافي، رغم يعني إنه كان الحديث من بداية التهدئة من 10 أكتوبر حتى الآن عن تعافي القطاع الصحي وترميم القطاع الصحي وإدخال أجهزة وإدخال معدات، لكن ذلك لم يحدث بالمطلق. لم يدخل أي جهاز طبي لقطاع غزة منذ بداية هذه الحرب حتى الآن. فقدنا الكثير من الأجهزة الطبية، فقدنا الكثير من المستشفيات، فقدنا الكثير من المباني. لم يتم تعويض أي من هذه النقصات وهذه العجزات التي تواجهنا.
1: شكرا جزيلا مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة زاهر الوحيدي. يلتقي المبعوث الأمريكي جارد كوشنير اليوم في تل أبيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطار تحركات لدفع خطة وقف حرب الإبادة في قطاع غزة. والتقى وفد من حماس يوم أمس بكوشنير في العاصمة المصرية في لقاء أكدت خلاله الحركة على موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب والتي قدمها منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء، داعية إلى إلزام الاحتلال بما يترتب عليه في إطار المرحلة الأولى تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية التي تشمل انسحابا لجيش الاحتلال من القطاع. هذا ورجح الكاتب والمفكر الفلسطيني معين الطاهر أن تتمكن الولايات المتحدة في إطار جولة موفدها إلى المنطقة من الحصول على تنازلات إسرائيلية جزئية تظهر أن تقدما يحرز فيما يتصل بوقف الحرب في غزة. وأشار الطاهر في مقابلة مع رايا إلى حاجة الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق نجاحات

0: في هذا الملف مع قرب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وعدم تمكنه من إحراز تقدم في المسألة الإيرانية.
1: لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج إلى إحراز تقدم في بعض الملفات ولو كان تقدما محدودا، ولكن هذا لا يعني أن هنالك انفراجة كبيرة بعد انسداد أفق الوصول إلى تسوية يعني سريعة على مستوى مضيق رمز وإمدادات الطاقة في الصراع الإيراني الأمريكي. هو يحاول أن يحقق تقدما محدودا على الملف الفلسطيني أو على ملف غزة، ولكن علينا أن ندرك أن خارطة الطريق أو الاتفاق الأخير الذي قدمه مولودينوف كل بند به يحتاج إلى اتفاق آخر من تصل هذا في نص الاتفاق، أن كل بند يحتاج إلى أن يتفق الطرفان على تفاصيله، وهذا أعطى يعني فرصة للإسرائيليين للتملص وللمماطلة. لذلك أنا أظن أننا منذ من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية سنظل في أخذ ورد حول هذا الاتفاق. قد تتحقق بعض البنود من هذا الاتفاق، ولكن على سبيل المثال البند الأول في الاتفاق يقول بأن على اللجنة الإدارية التي هي ستكون صاحبة الولاية في غزة وتقدم تقاريرها لمجلس السلام عليها أن تدخل غزة كي تقوم حركة حماس بتسليم الإدارة الحكومية لها وبتسليم السلاح لها أيضا. هذه اللجنة حتى الآن ومنذ تشكيلها لم تتمكن من دخول قطاع غزة. أنا أظن أنه قد يتمكن كوشنر هذه المرة من إدخال هذه اللجنة كي يبدأ على الأقل بإدخال بعض البنود. قد يحدث بعض التقدم مثلا على مستوى المساعدات الإنسانية ولا إدخال اللجنة الإدارية لغزة كي يبدأ تسلسل هذه البنود ومن ثم الذهاب إلى بند مثل السلاح، مثل المساعدات الإنسانية، مثل تولي الإدارة الحكومية، مثل تدريب الشرطة، مثل قوة الاستقرار الدولية. هذه كلها بنود تحتاج إلى تفاصيل، ولكن تحتاج إلى جهة تتمكن من إدارة ذلك. طبعا علينا أن ندرك أن صاحبة الولاية الإدارية والقانونية والسياسية على قطاع غزة هي مجلس السلام العالمي، وهو مسألة أسوأ من الاستعمار وأسوأ من الانفتاك. هي صاحبة الولاية الكاملة على القطاع، ولجنة إدارة غزة لم ترتبط بحركة حماس ولا بأي جهة عربية ولا بأي جهة فلسطينية، لا بالسلطة الفلسطينية ولا بغيرها، وإنما ترتبط مباشرة بمجلس السلام العالمي. وهذه معضلة. على سبيل المثال الانتخابات الفلسطينية الذي يقرر إذا كان قطاع غزة سيشارك في الانتخابات الفلسطينية من ناحية قانونية وإدارية وسياسية هو هذا المجلس. لذلك أظن أن حركة حماس تحمل مع وفدها إلى القاهرة عدة ملفات، منها ملف الاتفاق وهي جاهزة، يعني موضوع السلاح حسم، بقي مسألة التفاصيل التي تحتاج إلى اتفاقات منفصلة وتحتاج أولا إلى دخول اللجنة، ولكن هنالك ملفات أخرى لم تصرح بها حركة حماس، مثل مثلا موضوع الانتخابات الفلسطينية، مثل موضوع التحالفات. هنالك حديث عن تحالفات قد تجري في غزة تنفصل عن التحالفات في الضفة، عن دخول حماس الانتخابات بقائمة مستقلة أو بدون قوائم بدون اسم، هي تدعم بعض القوائم، ترشح بعض الشخصيات. هذه كلها مسائل تحتاج إلى بحثها مع المصريين، تحتاج إلى بحثها مع الآخرين الموجودين على الساحة الفلسطينية.
0: أستاذ معين الطاهر، الحديث عن ضغوط إسرائيلية ضغوط أمريكية تمارس على حركة حماس في هذه المرحلة، ما الذي تريد أن يعني تبتزه الإدارة الأمريكية من حركة حماس بعد كل الموافقات التي أعلنت عنها في الأيام الأخيرة من مسألة خريطة الطريق؟ ماذا يمكن أن تقدم حماس أكثر؟
1: يعني أنا أظن أن حماس قد قدمت كل ما عندها في هذا الموضوع. هي وافقت على اللجنة الإدارية لغزة، هي وافقت على ألا يكون لها دور في الإدارة الحكومية، ألا يكون لها دور في الأمن، هي وافقت على مسألة السلاح، على تسليم الأسلحة، وإن كانت قد اشترطت أن يتم تسليمه إلى الجهة الفلسطينية، ولكن الجهة الفلسطينية بدورها هي التي ستتصرف به وهي تابعة لمجلس السلام كما نعرف. هي قد وافقت على كل هذه المسائل عمليا، هي الآن تبحث عن يعني دور استمرارها كحركة سياسية، تبحث عن دور سياسي، تبحث عن مسألة إعادة الإعمار، وهي قالت بوضوح أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنها يعني قد اضطرت أو أرغمت على القبول بهذا الاتفاق. لذلك لم يعد هنالك شيء، هي وافقت على كل هذه المسائل بخطوطها العريضة، يتبقى الآن الاتفاق على هذه التفاصيل. وأنا أظن أن في مقدمتها ستكون عودة اللجنة الإدارية إلى غزة، وربما يعني سنشهد تغييرا في محدودا في المساعدات الإنسانية والصحية التي ستقدم إلى القطاع. من جهة أخرى الإسرائيليين يريدون المماطلة في تحقيق أي انسحاب حتى الانتخابات الإسرائيلية، لذلك يعني لن نشهد تغييرا كبيرا في هذا الموضوع، لن يشهد يعني تسليم للسلاح وتدمير للأنفاق وتفكيك منظومات التسليح سريعا. هذا كله سيرتبط بانسحابات إسرائيلية جزئية سيحدث بالتدريج، ولكن المبدأ العام لهذا الاتفاق قد أصبح واضحا.
0: ما الذي يمكن أن تشهده تل أبيب خلال اجتماعات مسؤولي حكومة إسرائيل مع ممثلي الرئيس الأمريكي؟
1: أنا أظن أن تل أبيب ستضع بعض العراقيل، ستوافق على بعض الإجراءات، مثلا قد توافق على أن تأتي قوة استقرار ببعض المناطق، أن يبدأ ترتيبات لذلك، قد توافق على أن يبدأ إعمار في منطقة رفح، وهي يعني خطة بالأساس موجودة منذ بداية الحرب، يعني وهي تريد بهذه المدينة أن تكون مدينة مفلترة، يعني أن يتم انتقاء الأشخاص الذين سيذهبون إليها كنموذج. قد توافق على ربما يعني عدم التوسع على بعض الانسحابات الجزئية، ولكن أنا أعتقد أن القتل سيستمر تحت شعار أن هنالك تهديد. ستقدم بعض التنازلات المحدودة، ولكن الأمور بشكل عام ستبقى كما هي.
0: شكرا جزيلا الكاتب والمفكر الفلسطيني الأستاذ معين الطاهر. قال رئيس مجلس قروي جالود رائد الحج محمد إن القرية ومنذ عدة أيام تشكل مسرحا لانتهاكات وأعمال ترهيب من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع أعمال تجريف تشهدها المنطقة الجنوبية لإنشاء مستوطنة جديدة. وأشار الحاج محمد في تصريح لراية إلى انقطاع الاتصال مع عائلة يتخذ جيش الاحتلال من منزلها سكنة عسكرية.
2: يعني الجديد هو القديم، اعتداءات من المستوطنين على مدار الساعة على قرية جالود. يعني خلال الأسبوع الماضي ما سمعتم كانت هناك حملة من الجيش الإسرائيلي على أساس أنه إزالة البؤر الاستيطانية اللي في القرية تم إضافتها في منطقة الظهر أو في منطقة عين عينة، المنطقة الفاصلة بين تلفيت وكسرى وجالود والقرى أو المنازل المحاصرة في قرية كسرى. ولكن للأسف الشديد يعني بعد هذه الحملة ما زال المستوطنين موجودون في الأماكن اللي احتلوها، هي منازل عائلة الطباسي. وكمان قام الاحتلال باحتلال ثلاث منازل للمواطنين وتهجيرهم من منازلهم. يوم أمس انسحب الجنود من المنازل اللي احتلوها، وكما ما بعرف شفته كان في هناك أثار الدمار اللي خلفوا في المنازل. مساء يعني العصر يوم أمس عاود الجيش الاحتلال على أحد المنازل التي أخلوها، وكانوا يتعاملوا بعنف نوعا ما مع المواطنين، وتم إخلاءهم مرة أخرى من منازلهم. عائلة هشام حمود عندما عاود الجيش للمرة الثانية يوم أمس، ما زال أصحاب العائلة في تلك البيت، ولا نعلم يعني ظروفهم إلى حد الآن، يعني التواصل معهم صعب جدا. وكما أسلفت يعني أن الجيش هذه المرة كان يتعامل بعنف، ولم يسمح لوالد المحتجز للذهاب هناك والاطمئنان عليهم، ولحد الآن يعني لم نستطع يعني التواصل معهم، وهم موجودون في المنزل برفقة الجيش الإسرائيلي. الاعتداءات المستوطنين على مدار الساعة، أنا أتكلم معك وصوت الجرافة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة خلف في المنطقة الجنوبية للقرية، لا تبعد سوى مئات الأمتار عن منازل الفلسطينية، وناهيك عن اعتداءات المستوطنين على المارة في الشوارع المحاذية بين قرية قصرى وجالود. وهذا والاعتداءات كما تسمعون اللي تتم في الليل، سرقة ما يمكن سرقته من قبل هؤلاء المستوطنين، بالإضافة إلى إحراق السيارات والممتلكات المواطنين التي يستطيع الوصول إليها.
0: يتهدد خطر التهجير عشرات المواطنين في حي المحطة بمدينة اللدم من تلقوا مؤخرا قرارات إخلاء منازلهم القائمة منذ أكثر من 70 عاما، بداعي قيامها على ما تسمى بأراضي دولة وتعترض تنفيذ مخطط إسكاني جديد. وأوضحت عضو مجلس التخطيط والبناء في بلدية اللد المحامية سيرين أبو لبن في مقابلة مع راية أن الحي يشهد منذ نحو 6 سنوات استهدافا للسكان الفلسطينيين بهدف تهجيرهم، مدفوعا بالتوجهات السياسية لحكومة تل أبيب.
3: بالمحطة خصيصا في 6 سنوات الأخيرة في لهم مخطط كبير اللي انشغل عليه، وهو مخطط صعب وتهجيري من أول وجديد، اللي بيخص اللي جاي على السكان نفسهم. مخطط ما بناسب السكان بحجة التطور، بحجة التخطيط البديل. المخططات ما بتناسب السكان، المخططات هي انه يهدوا بيوت الناس اللي ساكنينها منذ قيام الدولة ويبنوا محلها عمارات. يعني الناس اللي 70 سنة عايشين في بيوت أرضية بدهم يهدوا لهم دورهم ويبنوا محل ناس كمان ما تلاقي وين تسكن. يعني تقريبا بين 40-50 عيلة مش راح تلاقي وين تسكن. راح يحكوا لهم ما في لكم هان حقوق، روحوا تصرفوا. هذا الموجود
0: بناء على ماذا سيتم مصادرة حق هؤلاء على الأقل في السكن في العمائر البديلة التي تخطط بلديات اللد لإقامتها في تلك المنطقة، ونحن نتحدث عن حي المحطة.
3: طلع هذا اللي احنا قاعدين بنشوفه اليوم، يعني اللي توقعناه قبل 6 سنوات في عدة مخططات تهجيرية اللي جاي على السكان، مش بس بحي المحطة، كمان بحي سامخيت، المنطقة الصناعية باللد. يعني الناس حتى ناس اللي عندها طابة بدهم يخلعوا لهم دورهم من محلها ويهجروهم لمنطقة تانية. يعني أغلب حقوقهم بدهم يخدوا لهم إياها ويعطوهم بدال 20 دنم يعطوهم دنم واحد، بيقولوا لهم دبروا حالكم بالموجود. يعني إذا هذا مش مخطط تهجيري من أول وجديد، هذا إيش بالضبط؟
0: الغريب أستاذة سيرين أبو لبن أن بعض العائلات كانت يعني تمهل أسبوعا واحدا فقط للإخلاء.
3: طلع ممكن أنها تكون مهلة اللي هي ترهيبية لا أكثر، وممكن انها تكون مهلة علشان ترهب الناس لا اكثر، وتنساش انه احنا على وجه انتخابات، وممكن انها تكون المهلة اللي استنيناها من سنوات اتوقعناها بس ما فكرناها انها ممكن يوم من الايام تيجي. كانوا ايش لما كنا نقعد مع سلطة اراضي اسرائيل ندعيها للاجتماعات، كان الجواب يعني احنا كنا ندور على حلول ايش ممكن يصير مع الناس اللي عاشت منذ قيام الدولة في البيوت اللي فيش عليها تراخيص، في البيوت اللي مش منظمة من ناحية الدولة تمام. فكان جوابهم إلا إنه يحمدوا ربهم هذول الناس إنه مش راح ندفعهم 40 سنة على الوقت اللي قاعدوا فيه بالبيوت هذه
0: بأثر رجعي.
3: تخيل لوين؟
0: نعم.
3: تخيل إنه الرد ورد مش مظبوط، ولكن الرد نفسه قاعد بطبق الحين.

0: أي حد ما يشهد حي المحطة أستاذة سيرين أبو لبن هو يشكل تطهيرا عرقيا.
1: طبعا ما نقدرش نحكي انه تطهير عرقي، بس بنقدر نحكي انه المخططات هي مخططات، نقدرش نقول كمان اذا هم ما انا بسميه تهجير من اول وجديد، ولكن باسم التخطيط والبناء. هذا مش تخطيط وبناء، تخطيط وبناء وتخطيط اللي بيناسب السكان. يعني اليوم لما انت بتيجي بتناسب حي لفئة معينة، تعال نجيب اليهود المتدينين تمام على سبيل المثال، تقدرش تيجي تبني لهم حي اللي ما بيناسب متطلباتهم. صحيح؟ متفق معاي؟
0: طيب
1: متفق معاي؟
0: يعني
1: اليوم لما تيجي تبني للعرب وتعمل لهم مخطط، لازم المخطط يناسبهم من ناحية اجتماعية، كيف هدول الناس اتعودوا انهم يعيشوا.
0: كان هذا محور سؤالي التالي، ان كانت هذه الاختارات تختص وتهدد فلسطينيين في مدينة اللد.
1: انا بحكي المخططات هذه طبعا تستهدف العرب، يعني لا يعقل لو انهم كانوا في حي يهودي كانوا بيناسبوا حالهم للحي اليهودي. لا يعقل ناس اللي تعودت تعيش 40 و50 و70 سنة في بيوت أرضية تيجي تبني لك عمرتين وتجبرهم غصب عنهم يعيشوا فيها العمرتين، وفي تقريبا زي 40 عيلة ممكن ما تلاقيش لإلها مكان. وفي كمان تكون عارف في مخطط اللي هو تقريبا فوق ال 370 اعتراض تقدم فيه من المجتمع العربي، يعني تخيل قديش. يعني هذا بدل انه في هناك مشكلة صعبة جدا.
0: طيب في نصف دقيقة، هل من يعني رجاء وامل من بين قوسين القانون الاسرائيلي لوقف هذا المخطط وإعادة يعني فتح ملف التخطيط والبناء الخاص بحي المحطة في مدينة اللد؟
1: طبعا الاشي مش غير قابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ. وهذه المخططات هي عبارة عن قوانين زمنية اللي كل كم سنة يصدق عليها في الكنيسة الإسرائيلية تمام، علشان يقدروا يمشوا الخطط تعونهم.
0: نعم.
1: برضو الحكومة ونوعها ومن هم، هذا اشي كثير مهم واشي ممكن يأثر على هاي المخططات. وطبعا الاهم من كله واهم من الحكومة نفسها الهبة الشعبية. ايش يعني الهبة الشعبية؟ لما الناس بتكون واعية وبتطلع بتقدم اعتراضات وما بتسكت عن حاجة، ممكن الاشي بيأس بالبداية، ممكن اعتراضك ما ينقبل بالبداية، ولكن بيكون طريق المحاكم اللي هي برضو متعبة مش سهلة، ولكن المخططات هذه في إلها طريقة لإبطالها.
0: شكرا.
1: وهي في الكنيسة إسرائيل.
0: شكرا جزيلا للمحامية سيرين أبو لبن، عضو مجلس التخطيط والبناء في بلدية اللد.
2: ترافقك أينما كنت.
0: من رايا فم قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي الوحيدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً بعد الجمعة الواحدة ظهراً. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنا، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
1: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خروب.
2: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
1: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
2: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
1: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يؤكد استنادا إلى زيارات أجرتها مؤسسات حقوقية من بينها نادي الأسير للأسيرات مؤخرا تسجيل إصابات بمرض الجرب بين صفوف الأسيرات في سجن الدامون، حيث تأكدت إصابة ما لا يقل عن 10 بالمرض من أصل أكثر من 90 يحتجزهن الاحتلال في السجن، علما أن من بينهن حوامل وطفلات وأسيرات يعانين مشكلات صحية مزمنة. حماس تدعو إلى تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ خريطة الطريق بشأن قطاع غزة في ظل رفض تل أبيب المضي في تنفيذها. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنين من قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد أن احتجزهما مستوطنون إرهابيون أثناء وجودهما في أراضي القرية لقطف ثمار الصبر في محيط البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة في المنطقة. أهالي بلدة تعزون شرق قلقيلية ينظمون اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة الذي تغلقه قوات الاحتلال ببوابة حديدية منذ 7 تشرين الأول 2023. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يعتبر السيطرة على مخيمات شمال الضفة الغربية كانت بمثابة نقطة تحول رئيسية في إضعاف الإرهاب ومطاردته بحسب وصفه. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن محللين قولهم أن واشنطن وطهران تبدوان في طور الاستعداد لحملة طويلة من الاستنزاف الاقتصادي قد تتطور بسهولة إلى مواجهة عسكرية جديدة. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 666 أو 1800 566 666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: تجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يؤكد استنادا إلى زيارات أجرتها مؤسسات حقوقية من بينها نادي الأسير للأسيرات مؤخرا، تسجيل إصابات بمرض الجرب بين صفوف الأسيرات في سجن الدامون، حيث تأكدت إصابة ما لا يقل عن 10 بالمرض من أصل أكثر من 90 يحتجزهن الاحتلال في السجن، علما أن من بينهن حوامل وطفلات وأسيرات يعانين مشكلات صحية مزمنة. محافظة القدس تحذر اليوم من أن عشرات المنازل في بلدة قلنديا مهددة بالهدم في ظل مخططات وإجراءات احتلالية تستهدف المنطقة لصالح إقامة مشاريع استيطانية والسيطرة على مزيد من الأراضي. وزارة الأوقاف وشؤون الدينية تعلن فتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 2027 في جميع المحافظات الشمالية من خلال النظام الإلكتروني للحج ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية دوام يوم الخميس. منظمة حقوقية سودانية تفيد اليوم بنزوح نحو 40 ألف شخص خلال 7 أيام من محلية قيسان ومحيطها بإقليم النيل الأزرق. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني يعلن عن تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف أيضا مقر رئيس وكالة الأمن في الإقليم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مهمة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبشاهدنا هلأ في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا ما ننسى أنه هالبرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. وين ما كنتوا بتقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

احنا اليوم يا احمد جايين وجايبين لهم اخبار حلوه غريبه وطريفه وجديده من حول العالم، اخبار يمكن اول مره بسمعوها واخبار يمكن سمعوها بس يعني بنفسرها احنا وياهم. طبعا اجى تامر، طبعا تامر من المستمعين الاوفياء للبرنامج، اهلا وسهلا فيك تامر معنا انه في الحلقه. ونبلش معكم في اولى اخبارنا لليوم. هذا الخبر اكيد صار معنا كلنا، واللي هو بحكي لكم انه دماغكم بيكمل الاغنيه حتى لو وقفت. بقولكم انه اكيد صار معكم هالموقف، فتسمعوا جزء صغير من اغنية يمكن يكون في المول او في الراديو او حتى على السوشيال ميديا، وبعدها بساعات تلاقوا نفس اللحن شغال براسكم مع انه الاغنية خلصت من زمان. والاغرب انك مرات بتكون بتحاول تركز بالشغل او تدرس او حتى بدك تنام، وفجأة بتلاقي حالك بتردد نفس المقطع من غير ما تنتبه. طبعا العلماء اتدخلوا بهذا الموضوع اكيد، وسموا هاي الظاهرة بدودة الاذن، وهي حالة طبيعية جدا بصير فيها الدماغ يعيد تشغيل جزء من الأغنية بشكل تلقائي، خصوصا إذا كان اللحن بسيط أو الكلمات سهلة أو إذا سمعتها أكثر من مرة. وكمان في بعض الأحيان مجرد كلمة معينة أو صوت بسيط ممكن يرجع الأغنية كلها على بالك حتى لو آخر مرة سمعتها كانت قبل يوم أو يومين. والغريب إنه الدماغ بيحب يكمل الأشياء الناقصة، فإذا سمع جزء من لحن أحيانا بيحاول يكمله لحاله وكأنه ما بيحب يترك الأغنية بدون نهاية. والخبر الحلو إنه هاي الظاهرة طبيعية جدا وبتصير مع معظم الناس وما إلها علاقة بقوة الذاكرة أو ضعفها، وإنما بالطريقة اللي الدماغ بيخزن فيها الأصوات والإيقاعات.

ونروح لكمان خبر، يمكن هذا الخبر يكون غريب وحلو وكتير ناس بتستناه. بقولكم راتب بدون شغل والإنترنت كمان مش مصدق. تخيلوا تروحوا على شغل كل يوم، تفتحوا فيه اللابتوب وتدخلوا على اجتماعات وتكون جاهز لأي مهمة، وبعدين تكتشف أنه ما حدا أعطاك أي شغل. هذا تقريبا اللي صار مع موظف هندي كان يشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي بعد ما انضم لشركة كبيرة متعددة الجنسيات. الموظف حكى أنه بدأ شغله بشكل طبيعي وبعد سيرته الذاتية، وحكى عن خبرته التقنية وحضر اجتماعات الفريق، لكن المشكلة أنه بحسب كلامه ما استلم ولا مهمة فعلية، حتى أنه حكى مع مديره وسأله عن الشغل، والمدير طلب منه أنه يستنى لحد ما يكون في مهام مناسبة. هون الموظف قرر يحكي عن تجربته على الإنترنت، والناس طبعا ما أثرت. البعض حكى له أنه أنت محظوظ بتاخد راتب وما عندك شغل، وفي ناس تانية حذرته وحكت له أنه الموضوع حلو في البداية بس مش بالضرورة يضل حلو. أما الموظف نفسه فحكى أنه مش قاعد يتفرج على السقف، هو مستغل الوقت في المراجعة والتعلم وتطوير مهاراته، وكمان بيطلب شغل من مديره بشكل مستمر. فيعني باختصار الرجل عنده وظيفة وراتب ولابتوب، بس ناقصه أهم عنصر في الوظيفة وهو الشغل نفسه. القصة هاي فتحت نقاش على الإنترنت، وسألوا الناس أسئلة أنه هل هاي أحسن وظيفة بالعالم ولا أسوأ وظيفة، لأنك كل يوم بتكون قاعد مستني حدا يقول لك يلا عندك مهمة جديدة اليوم.

طبعا قبل ما نروح لخبرنا, بما انه تامر اليوم بسمعنا فكمان زميلنا احمد عياش بسمعنا, فكل التحيه لك احمد وين ما كنت. ونروح لخبر تاني بحكي لكم انه اغرب بطوله رياضيه مش كره قدم ولا سله. بانوراما راجع. إذا حكينا لكم عن بطولة رياضية غالباً تتخيلوا كرة قدم أو سلة أو تنس, بس انسوا كل هدول البطولات. في ولاية أمريكية في بطولة جديدة, وهي البطولة اسمها العالم لتقطيع الأخشاب, واللاعبين فيها بيتنافسوا بأشياء مثل نشر الأخشاب وتقطيعها وتسلق السرعة والمشي فوق جذوع الأشجار وحتى رمي الفاس. والبطولة هاي مش استعراض بسيط, هي منافسة حقيقية وبيشارك فيها متسابقين من عدة ولايات ودول. وفي نسخة هذا العام أقيمت في يوليو وحصلت على 3 أرقام قياسية عالمية جديدة للسيدات. يعني الموضوع مش يلا نجرب نشوف مين أقوى, لا, في ناس بتتدرب وبتتنافس وبتحطم أرقام قياسية عالمية في رياضة معظمنا أصلا ما كان يعرف إنها موجودة. والحلو في هاي القصة إنه أحيانا الرياضة مش لازم تكون الإشي اللي كل الناس متعودة عليه, في ناس بتلاقي شغفها في مكان غريب جدا بالنسبة لإلنا وبعدين بتصير فيه بطلة العالم. يعني إذا حدا سألك يوم من الأيام شو الرياضة اللي ممكن تصير فيها بطل العالم, أنت ما تستبعد أي جواب ممكن تسمعه.

0: وهلأ خلونا نروح لفاصل قصير بنرجع بنكمل فيه معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنا طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في جولتنا من أخبار غريبة وحلوة ومتنوعة من حول العالم، وكمان في أخبار حلوة بتسليكم وأنتم مروحين من أشغالكم وبعد يوم طويل من الشغل. بانوراما راجع بقولكم إنه آلاف الناس نزلوا عشان صفقة ملابس بس ب16 روبية. تخيلوا إنه تشوفوا محل ملابس بيعلن عن عرض وبيحكي للناس إنه أي قطعة ملابس بس ب16 روبية. طبعا لما الناس سمعت هذا السعر ما صدقت حالها، بس المفاجأة إنه العرض ما كان مفتوح طول اليوم. صاحب المحل في مدينة هندية أعلن إنه مناسبة عيد ميلاد ابنه ورح يبيع الملابس بس ب16 روبية ولمدة 16 دقيقة بس، يعني وكمان رح يكون العرض بعد نص الليل في يوم 16 أغسطس. الإعلان انتشر على السوشيال ميديا بشكل جنوني والناس بلشت تتجمع قدام المحل من وقت متأخر بالليل، وبحسب التقارير وصل عدد الموجودين للمكان لآلاف الأشخاص لدرجة أنه الشارع حوالين المحل صار مليان بالناس. المشكلة أنه لما صار العدد أكبر من قدرة المحل على الاستيعاب اتسكر المحل، وهون بلشت المشكلة. الناس اللي اجت عشان العرض ما كانت مبسوطة ابدا وصارت تدافع وصار في فوضى، وبعض الاشخاص وقعوا وتعرضوا لاصابات، واضطرت الشرطة تتدخل عشان تسيطر على هذا الوضع وتفرق الجميع. يعني صاحب المحل غالبا كان يفكر انه يخلي ويعمل عرض حلو بمناسبة عيد ميلاد ابنه، بس الظاهر انه ما حسب حساب شغلة واحدة، انه لما تحكي للناس انه في عنا عرض على ملابس تحديدا وبسعر كتير قليل ما تستغرب إذا نص المدينة أجت وقررت تشتري. وبدل ما يكون عيد الميلاد مناسبة وإشي مفرح للطفل وأبوه، صار صاحب المحل عنده قصة رح يضل يتذكرها كل ما يسمع رقم 16.

ونروح لكمان خبر، وهذا الخبر يمكن كل الناس سألت وبتتساءل حوله إنه هل هالإشي حيصير صح ولا لا. بحكي لكم إنه الأقل خبرة رح يدفعوا الثمن، والذكاء الاصطناعي بيهدد الأجور. اللي تكون لسه داخل سوق العمل متحمس، بدك تثبت حالك وتبني خبرتك، وفجأة تكتشف انه التكنولوجيا ممكن تكون منافس لك على الراتب. هاي مش قصة من فيلم خيال علمي، هاي نتيجة دراسة جديدة بألمانيا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على أجور الموظفين. الدراسة اللي عملها معهد إيفو شملت أكثر من 3000 شركة ألمانية بلشت تستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلها، والنتيجة كانت انه حوالي نص الشركات بتتوقع انه الموظفين اللي عندهم أقل من 5 سنين خبرة ممكن تنخفض أجورهم بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني الموظف الجديد اللي لسه عم يتعلم وعم يجمع خبرة ممكن يكون هو أول واحد يتأثر بهذا الخبر. أما اللي عنده خبرة أكتر فالوضع مش وردي تماماً كمان لإله. حوالي 40% من الشركات توقعت إمكانية انخفاض رواتب الموظفين اللي عندهم 5 سنوات خبرة أو أكتر. لكن هون في نقطة مهمة، إنه الذكاء الاصطناعي مش بالضرورة يكون عدو للموظف، بالعكس أصحاب الخبرة ممكن يستفيدوا منه أكتر، لأنه بيساعدهم ينجزوا شغلهم بسرعة ويرفع إنتاجيتهم. المشكلة الأكبر بتكون لما الوظائف اللي فيها مهام متكررة وروتينية ما بدها مهارات رقمية عالية، لأنه هاي المهام تحت هي الأسهل للأتمتة. والأغرب بس أنه 5.9% من الشركات شافت أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يرفع رواتب الموظفين غير الجامعيين اللي خبرتهم بتكون أقل من 5 سنين.

بنروح لكمان خبر جديد وبحكي لكم ليش آخر لقمة بالسندويشة هي أطيب لقمة. بانوراما راجع. بس عندي سؤال قبل الخبر. أحمد أنت بتحكي لقمة؟ ليش بتحكي؟ صفنت أنا كمان إنه إيش منكي غير كلمة لقمة؟ طيب بقولكم أكيد صار معكم تكونوا بتاكلوا برجر مثلا أو شورما أو أي سندويشة ومن أول لقمة بتقرر تخلي أطيب جزء للآخر، يمكن آخر لقمة فيها كمية جبنة أكتر أو صوص أكتر أو حتى قطعة دجاج أكبر، وكأنك عامل خطة من أول الأكلة. الغريب أنه علماء النفس بيحكوا أنه دماغنا بيتذكر نهاية أي تجربة أكتر من بدايتها، عشان هيك آخر لقمة بتترك إحساس ألذ وبتخلي الوجبة كلها تطلع أحسن بذاكرتنا. وفي ناس حتى بيوزعوا المكونات هم بياكلوا عشان يضمنوا أن النهاية تكون مثالية وما تخرس السندويشة بلقمة ناشفة. فيعني طلع الموضوع مش صدفة، دماغنا بحب يختم أي تجربة بإحساس حلو، سواء كانت رحلة أو فيلم أو حتى سندويشة. عشان هيك إذا شفت حدا مخبي أكبر لقمة للآخر اعرف أنه عنده خطة من أول السندويشة.

لكم بكمان خبر. شرطي اختار أغرب مكان ممكن يتخبى فيه، والسبب هلا بنعرفه خلال الخبر. شو أغرب مكان ممكن تتوقع تشوف فيه شرطي؟ عدورية أو ورا سيارة أو حتى عند إشارة المرور. طب شو رأيكم بشجرة؟ بقولكم في ولاية أمريكية قرر شرطي يعمل حاله شجرة، لبس بدلة مموهة على شكل الأغصان والأوراق، ووقف جنب الشارع أو حتى جنب الطريق ومعه منظار، وصار يراقب السائقين اللي بيستخدموا تليفوناتهم وهم بيسوقوا، والنتيجة كانت أغرب من التنكر نفسه. خلال حملة استمرت 6 ساعات بس، الشرطة حررت 74 مخالفة لسائقين مشتتين بس بسبب استخدام التليفونات. والشرطة حكت إنه فكرة الشجرة كانت بسيطة، إنه الشرطي يقدر يشوف السائقين بدون ما ينتبهوا إنه هو شرطي. والطريف إنه الشرطي كان لابس حتى قميص مكتوب عليه أنا مش شرطي، بس واضح إنه بعض السائقين كانوا مشغولين بالتليفون لدرجة إنهم ما انتبهوا حتى إنه الشجرة شكلها مش طبيعي وواقفة في مكان غلط. بس طبعا هاي القصة فيها رسالة أبعد من الضحك، لأنه أحيانا المشكلة مش أنه العالقين أو القانون مش مجرد مشكلة، إنما الواحد ما بيتذكره إلا لما يشوف الشرطة صارت قريبة منه.

طيب نروح لكمان خبر. هذا الخبر يمكن بهم كل حدا بحب الشوكولاتة. بقولكم أن العلماء لقيوا طريقة يقللوا فيها دهون الشوكولاتة. إذا كنت من الناس اللي أول ما يسمعوا كلمة شوكولاتة بنبسطوا وباكلوها بدون تفكير، بس بعد أول لقمة بيتذكروا السعرات والدهون، فممكن هذا الخبر يعجبكم. باحثين اشتغلوا على طريقة جديدة ممكن تساعد مصانع الشوكولاتة إنها تقلل كمية زبدة الكاكاو المستخدمة فيها من غير ما تضطر الشوكولاتة تفقد كل صفاتها اللي منحبها. طب كيف عملوها؟ الفكرة إنهم استبدلوا جزء من زبدة الكاكاو بمادة دهنية بتكون بشكل بيشبه الجل ومصممة حتى تعطي الشوكولاتة قوام قريب من الشوكولاتة العادية. وفي التجارب الباحثين قدروا يستبدلوا حوالي 50% من زبدة الكاكاو بهاي المادة، والنتيجة كانت مثيرة للاهتمام. فالشوكولاتة الجديدة احتفظت بخصائص قريبة من الشوكولاتة التقليدية، بس بنفس الوقت صار فيها نسبة أعلى من الدهون غير المشبعة. وطبعا كمان اكتشفوا انها كانت اكثر مقاومة للحرارة واقل عرضة للمشكلة اللي بتخلي سطح الشوكولاتة يصير عليه طبقة بيضة مع الوقت. والاغرب انه الباحثين قدروا كمان يستخدموا هاي التركيبة الجديدة في الطباعة ثلاثية الابعاد للشوكولاتة. وبس كمان مهم انه نوضح انه هاي الدراسة ما معناها انه صار بنقدر ناكل الشوكولاتة قد ما بدنا وبدون حساب، هي بالاصل طريقة جديدة لتعديل تركيبة الدهون وتحسين بعض خصائص هذا المنتج. فباختصار العلماء مش عم بيحاولوا يخلونا نترك الشوكولاتة، واضح انهم عم بيحاولوا يلاقوا طريقه ثانيه تخلي الشوكولاته تضل معنا. فمع هيك نصيحه مني، كل واحد او كل شيء ممكن تاكله بس باعتدال.

طيب وخلونا نروح لكمان خبر معنا لليوم. بقولكم مكتبات مستعملة بدأت تستقبل طلبات غريبة والسبب ممكن يكون كمان مرة الذكاء الاصطناعي. بانوراما راجع. أصحاب مكتبات الكتب المستعملة في بريطانيا وإيرلندا لاحظوا خلال الأشهر الأخيرة إشي غريب، إنه بدأت توصلهم طلبات كبيرة جدا من أشخاص وشركات ما كانوا بيعرفوها. لكن الغريب مش بحجم الطلبات بس، الغريب هو نوعية الكتب المطلوبة. واحد بطلب كتاب قديم عن الزراعة في القرن 18، وبعده كتاب عن سباقات السيارات، وبعده ترجمة نادرة لرواية، وبعده ممكن يكون مجلة قديمة. يعني لو شفت الطلبات مع بعض مستحيل تقدر تعرف شو القاسم المشترك اللي بينهم. أحد أصحاب المكتبات حكى أن الطلبات عادة بتكون مرتبطة بموضوع معين، زي شخص بحب التاريخ فبيشتري كتاب تاريخ، وشخص بحب السيارات بيشتري كتاب سيارات، وسبب المحتمل هو الذكاء الاصطناعي. فبعض أصحاب المكتبات بيعتقدوا أن شركات مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي أو حتى وسطاء بيشتغلوا لصالحها بيشتروا هاي الكتب حتى يتم مسحها وتحويل محتوياتها لبيانات يمكن يستخدموها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي بعض الحالات المخاوف أكبر، لأن الكتب بعد تصويرها ومسحها ممكن يتم التخلص منها بشكل نهائي. فيعني كتاب قديم عمره 100 سنة موجود منه نسخة أو نسختين بس، ممكن يشتري شخص مش لأنه بده يقرأه بل لأنه بده يحوله لبيانات وبعدين يتخلص منه. والطريف بالأمر أنه الذكاء الاصطناعي اللي بنحاول نخليه يعرف كل إشي عن العالم صار حرفيا يبعث ناس يدوروا على كتب منسية عمرها مئات السنين.

طيب نروح لآخر خبر معنا لليوم ألا وهو حالة الطقس. سيكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الثلاثاء صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. أما الأربعاء فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين القاطنين في مناطق ريحة والأغوار من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت بالإكثار من شرب الماء والسوائل. إذن وهيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي.

الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان و3 حالات انتشال و18 إصابة، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 1000 شهيد، والإصابات إلى أكثر من 4000 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال أكثر من 800 حالة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن أن الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الجديد 2027 لأهالي المحافظات الجنوبية في قطاع غزة بات وشيكا، وسيتم إطلاقه عبر منصات الوزارة الرسمية خلال فترة قريبة. لجنة الانتخابات المركزية توجه اليوم دعوات رسمية إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين وإلى المؤسسات الدولية والعربية المختصة في موضوع الديمقراطية والانتخابات للمشاركة في الرقابة على الانتخابات التشريعية 2026 ضمن استعدادات اللجنة لتوسيع المشاركة الرقابية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها. حركة السفن عبر مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الاستراتيجي أرضا أمريكية. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولجر تورك يدعو طرفي الحرب في اليمن إلى الوقوف الفوري لأي هجوم يهدد في إعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق. أحمد الهلالي متحدث الفريق المكلف من الرئيس السوري بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وتنظيم قصد يقول إن الإعلان عن حل التنظيم سيتم قريباً. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام، وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة، ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
4: هذا البرنامج برعاية
2: CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى من
7: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 666 أو 1800 566 666.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يؤكد استنادا إلى زيارات أجرتها مؤسسات حقوقية من بينها نادي الأسير للأسيرات مؤخرا تسجيل إصابات بمرض الجرب بين صفوف الأسيرات في سجن الدامون، حيث تأكدت إصابة ما لا يقل عن 10 بالمرض من أصل أكثر من 90 يحتجزهن الاحتلال في السجن، علما أن من بينهن حوامل وطفلات وأسيرات يعانين مشكلات صحية مزمنة. اندلاع حريق مساء اليوم في أراض في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة جرى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها للبلدة. سلطات الطاقة والموارد الطبيعية تعلن اليوم تجاوز أزمة الكهرباء في محافظة طول كرم بعد جهود وطنية متواصلة امتدت لأكثر من عقد منذ عام 2013 بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشؤون المدنية وبلدية طول كرم إلى جانب المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله اليوم إن بلاده ستصاعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولجر تورك يدعو طرفي الحرب في اليمن إلى الوقوف الفوري لأي هجوم يهدد في إعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق. أحمد الهلالي متحدث الفريق المكلف من الرئيس السوري بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وتنظيم قسد يقول إن الإعلان عن حل التنظيم سيتم قريباً. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
11: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج راية رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث حصد المنتخب الوطني لكرة الطاولة تحت 19 عاما الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي اختتمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان. توجهت بعثة الاتحاد الفلسطيني للمصارعة إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في بطولة توفانبيلي للمصارعة ضمن برنامج الاتحاد الهادف إلى تعزيز حضور المصارعة الفلسطينية في البطولة الإقليمية والدولية وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرة أمام نخبة من المصارعين. بدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة يوم الجمعة معسكره التدريب الخارجي في مدينة إسطنبول التركية، والذي يستمر حتى 24 من آب الجاري في إطار التحضيرات لخوض التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029 في مدينة ألماتي الكازاخستانية. نظمت لجنة البارا تايكوندو المنضوية تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو ورشة عمل حول تصنيف رياضي البارا تايكوندو. وفي الرياضة العالمية، مدربون جدد وصفقات قياسية، موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي وصراع مرتقب على القمة. بداية نتحدث عن المشاركة الفلسطينية في دورة الألعاب الآسيوية. نتحدث عن المشاركات متعددة وكثيرة، المشاركة الثامنة الآسيوية في هذه البطولة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. نتحدث عن ميداليتين آسيويتين، نتحدث عن برونزيتين في المشاركات السابقة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية، وبالتالي الأمال بحصد ميدالية ثالثة في دورة الألعاب الآسيوية المرتقبة. هذه المشاركة طبعا ستكون ب19 لعبة رياضية، ونتحدث عن 67 رياضيا ورياضية في المشاركة الحالية. من المحطات في تاريخ تاريخنا الآسيوي في هذه البطولة كان في بانكوك في تايلاند عام 1998، ثم في بوسان في كوريا الجنوبية 2002 كانت أول ميدالية لفلسطين عن طريق منير أبو كشك برونزية الملاكمة، وفي هانغشو الصينية 2022 ثاني ميدالية لفلسطين عن طريق لعبة الكاراتيه حلا القاضي التي حققت البرونزية، ثم في 2026 هذه المشاركة الثامنة في دورة الألعاب الآسيوية، وبالتالي آمال كبيرة تعقد على المشاركين الرياضيين الفلسطينيين في هذه المشاركة. نواصل مع الرياضة المحلية، حيث نظمت لجنة البارا تايكوندو المنضوية تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو ورشة عمل حول تصنيف رياضي البارا تايكوندو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ولجنة البارا التابعة له، حيث أقيمت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي. الآن نرحب بالمهندس عمر كبهة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو. إذن مهندس عمر، نتحدث عن هذه الورشة. بداية لو تحدثنا عن لجنة البارا تايكوندو، هذه اللجنة التي ربما يعني يجهل طبيعة عملها وطبيعتها الكثيرين، لو تحدثنا عن هذه اللجنة تحديدا في الاتحاد، وهذا شيء نوعي ويحسب في الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، وأيضا عن طبيعة الورشة التي أقيمت لتصنيف رياضي البارا تايكوندو.
1: الله يسعد مساك أستاذ مجدي، مساء الخير للمستمعين الأعزاء. كما تعلم أستاذ مجدي أنه البارا تايكوندو هي نسخة بارا أولمبية من رياضة التايكوندو، وهي مخصصة للرياضيين التايكوندو ذوي الإعاقة، وهي رياضة تم تطويرها وإدارتها من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو الورد تايكوندو فيدريشن، اللي تمنح الجميع فرصة التنافس على مستوى عالمي. كما تعلم هذه اللعبة في الاتحاد الدولي يعني تأسست سنة 2006 وأول بطولة أقيمت في البارة تايكوندو في عام 2009 خاصة في الاتحاد الدولي. وبخصوص الألعاب البارة أولمبية تم إدراج الرياضة هذه لأول مرة في طوكيو عام 2020. ما يخص الاتحاد الفلسطيني والورشة اللي تفضلت فيها، الاتحاد الفلسطيني عمل إعادة هيكلة للجان الفنية واللجان الإدارية في الاتحاد، ومن ضمن اللجان الفنية هي لجنة البارة تايكوندو والمخصصة للإعاقين للمعاقين. والاتحاد عمل بالتواصل مع الاتحاد الدولي لتخصيص دورة خاصة بفلسطين، حيث تم عقد هذه الدورة للكادر الفلسطيني من مدربين وإداريين وحكام للاطلاع على مستجدات هذه الرياضة.
0: الآن بعد هذه الورشة، ما هي أبرز المخرجات وما الذي تم التركيز عليه فعليا خلال النقاشات؟ وأيضا ما الخطوة القادمة التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بعد هذه الورشة لتنظيم وتطوير منظومة البارا تايكوندو ودعم مشاركة اللاعبين سواء محليا أو خارجيا إن كان هنالك مشاركات خارجية؟
1: هذه الورشة التي أقامها الاتحاد الفلسطيني بدعم الاتحاد الدولي WT، والتي ضمت يعني فئة المدربين والإداريين والحكام للإطلاع على آخر مستجدات في هذا الموضوع. كما تعلم التصنيفات الطبية والرياضية في رياضة التايكوندو تنقسم إلى فئتين، فئة الكروجي كما تم أشارة سابقا وهي القتال، وفئة البومسي. وعلى سبيل المثال كما تعلم يعني في بعض الرموز تختلف كليا عن رياضة التايكوندو العادية، وهي مخصص للاعبين الذين يعانون من بتر أو ضعف في الأطراف العلوية الذراعين، ويرمز لها على سبيل المثال بالحرف كاف أو كاف 44 مثلا، وهي الأكثر شيوعا اللي هي إصابات الذراع الواحدة أو ضعف الحركة. هذه المصطلحات نوعا ما يعني غريبة لكونها جديدة على مدربينا، تم تعميق فهمهم كيف إدارة المباريات في هذا الجانب، وإضافة إلى فئة البومسي الحركات الاستعراضية اللي هي كيف إنه إحنا داخليا ندير بطولات للي بيعانوا من إعاقات عصبية حركية أو إعاقات ذهنية بسيطة، وهي يرمز لها على سبيل المثال بالحرف B. وتم الاطلاع على أهم القوانين والاختلافات عن رياضة التايكوندو العادية. تطرقت المحاضرة إلى الممنوعات في رياضة البارة تايكوندو. على سبيل المثال في رياضة التايكوندو العادية أو التقليدية يسمح في ضربات الرأس، لكن في البارة تايكوندو يمنع منعا باتا أن توجيه أي حركة أو ركلة إلى الرأس لحماية اللاعب، يعني الضرب المسموح فقط على الجذع الواقي الصدر. وتم كمان الإشارة إلى آلية التنقيط كونها تختلف أيضا عن التايكوندو العادية، ونوع الواقي الإلكتروني حتى مدة الجولة. على سبيل المثال التايكوندو التقليدية هي 3 جولات، تختلف من حسب الجولة يعني دقيقة ونص أو دقيقتين ووقت مستقطع، إلا أن البارة تايكوندو تختلف كليا، هي بتلعب جولة واحدة مدتها من 4 إلى 5 دقائق ويسمح بها وقت مستقطع. هذه الفنيات تم التطرق إليها في هذه الورشة، إضافة إلى التجهيزات والأدوات المعتمدة مثل بدلة التايكوندو الدوبك تختلف عن التايكوندو العادية، يعني وهذه القضايا مجتمعة يعني تم الاستفاضة فيها، وكانت حقيقة ورشة غنية بالمعلومات واستفاد الكادر الفلسطيني منها. نحن يعني الفائدة منها لأنه بنعمل على مأسسة رياضة البارة تايكوندو، تم تشكيل لجنة متخصصين، وإن شاء الله تم التعميم على الأندية للقيام بالإعلانات لهذه الفئة واستقطابها والتدريب وكيفية التعامل معها ويعني احتضانها يعني نحو إنجازات فلسطينية في هذا المجال، كون فلسطين يعني إحنا حتى الآن ما عندنا فريق للبارة تايكوندو اللي هو ذوي الإعاقات، وإن شاء الله إحنا رايحين في هذا الاتجاه
2: لخدمة هاي الفئة وتقديم المنفعة لها حتى تشعر بأنها جزء من المجتمع وأنها فاعلة بهذا المضمون.
0: المهندس عمر كبهة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في راي رياضة، وكل أمنية التوفيق لكم في الاتحاد. نواصل مع الرياضة المحلية، أيام تفصلنا عن بطولة كأس الألف شهيد، هذه البطولة التي ستقام في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات بتاريخ 4 من أيلول سبتمبر المقبل. ستكون المباراة الافتتاحية في المحافظات الشمالية بلقاء يجمع جبل المكبر وشباب الخليل. في المحافظات الجنوبية نتحدث عن مباراة تجمع شباب رفح وخدمات رفح، وفي الشتات وتحديدا في لبنان الأنصار يقابل النهضة. ينضم إلينا الآن مسؤول الإعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالمحافظات الجنوبية مصطفى الصيام. مصطفى مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة. إذن يعني بعد توقف الحرب قطاع غزة شهد عدة محاولات لإعادة النشاط الرياضي وتنظيم البطولات، ما الذي يميز انطلاق بطولة كأس الألف شهيد هذه المرة، وما الرسالة التي يحملها تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة؟
3: مساء الخير، تحياتي إلى كل جميع السادة المستمعين. يعني بالفعل إذا ما تحدثنا عن بطولة كأس الألف شهيد، هذه البطولة التي ستقام على مستوى المحافظات الجنوبية والشمالية والشتات في لبنان، يعني هذه البطولة تحمل أسماء شهداء الحركة الرياضية، هذه البطولة تأتي لتكريم شهدائنا من اللاعبين ومن الرياضيين. وأنت تعلم أن الحركة الرياضية الفلسطينية تعرضت لدمار كبير من خلال تدمير المنشآت الرياضية بشكل كامل في المحافظات الجنوبية، وأيضا استشهاد أكثر من 1000 شهيد رياضي معظمهم بالمناسبة من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. وبالتالي ما يميز هذه البطولة، وإن كان الاتحاد في المحافظات الجنوبية قد أقام ونظم 3 بطولات خلال الفترة الماضية على صعيد البطولة التنشيطية الأندية الدرجتين الممتازة والأولى، وأيضا بطولة مواليد 2009 والبطولة الأخيرة بطولة كرة القدم الشاطئية، ولكن كما تحدثت ما يميز بطولة كأس الألف شهيد هذه البطولة التي ستنطلق في 4 من سبتمبر المقبل بالتزامن من المحافظات الجنوبية وأيضا المحافظات الشمالية والشتات، حيث سيكون هناك مباراة افتتاحية للإعلان عن بطولة كأس الألف شهيد، وبالتالي يعني سنعيش أجواء انطلاق الأنشطة الرياضية كما كانت في السابق قبل حرب الإبادة الإسرائيلية في العام 2023، عندما كانت تنطلق بطولات الدوري العام وبطولات الكاس على مستوى قطاع غزة والمحافظات الشمالية وأيضا أندية الشتات. وبالتالي سيكون هناك حراك رياضي كبير على مستوى كرة القدم بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي، بعد 3 سنوات من تدمير المنظومة الرياضية بشكل كامل، بعد 3 سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق الحركة الرياضية الفلسطينية على مستوى تدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، على مستوى يعني تدمير بعض الملاعب في المحافظات الشمالية. وبالتالي يعني سيكون هناك يعني نتحدث عن كرنفال رياضي كبير سيقام في 4 من سبتمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الأندية، والحديث عن مشاركة 46 ناديا من أندية المحافظات الجنوبية أبدت موافقتها للمشاركة في هذه البطولة. وبالتالي هذه البطولة يعني تحمل اسم شهداء الحركة الرياضية، تأتي تكريما لشهدائنا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 3 سنوات. وبالتالي هناك رسائل كثيرة جدا يعني يسعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من خلال إقامة هذه البطولة، بأن الرياضة الفلسطينية ستستمر بإرادة أبنائها الرياضيين رغم كل التضحيات، رغم كل المعاناة، رغم كل التدمير الذي طال البنية التحتية الرياضية، رغم كل الاستهدافات بحق أبنائنا الرياضيين ولاعبين من كرة القدم والحديث عن فقدان كوكبة مميزة من لاعبين كرة القدم أبرزهم اللاعب سليمان العبيد لاعب المنتخب الفلسطيني والكابتن هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي وعدد كبير من اللاعبين الذين كان لهم بصمات كبيرة جدا مع أنديتهم في البطولات التي كان ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية وأيضا هناك من اللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية الفلسطينية على صعيد المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب والناشئين والفئات العمرية وبالتالي يعني هذه الرسالة التي يسعى الاتحاد يعني لتقديمها من خلال هذه البطولة بأن الرياض الفلسطيني والشباب الفلسطيني يملك من الإرادة ومن التصميم من أجل يعني تحدي كل الظروف وكل الصعوبات والخروج من بين الركام والدمار من أجل ممارسة كرة القدم ورسالة للعالم بأن يعني هناك شعب فلسطيني تعرض للإبادة هناك رياضة فلسطينية تم استهدافها بشكل كامل ورغم كل ذلك إلا أن الشباب الرياضي الفلسطيني يعني برغم المعاناة والألم والفقد الذي عاشه الرياضيين في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلا أنه يعني حريص على عودة النشاط الرياضي ويعني يدرك تماما أهمية عودة يعني ممارسة كرة القدم بعد هذه الحرب المدمرة وبالتالي يعني هذه البطولة تأتي في إطار تحشيد الدعم والعالمي والرياضي مع القضية الفلسطينية ومع الرياضة الفلسطينية ويعني هذه هناك رسائل على الإنسانية رسائل وطنية رسائل رياضية بأن الرياضة الفلسطينية تعرضت يعني لدمار كبير من قبل إسرائيل ورغم ذلك إلا أن الاتحاد والرياضيين والأندية حريصون على استمرار النشاط الرياضي وتحدي كل الصعاب من أجل الحفاظ على انطلاق المسيرة الرياضية وانطلاق البطولات وأنت تعلم أن البطولة في المحافظات الجنوبية ستقام على ملاعب خماسية في ظل تدمير عدد كبير من الملاعب الكبيرة وأيضا فيما تبقى من ملاعب كبيرة الآن يعني تحولت لمراكز لواءات النازحين تضم مئات العائلات الذين تشردوا وتدمرت بيوتهم ورغم ذلك يعني إلا أن الجميع حريص على انطلاق هذه البطولة على الرغم كما ذكرت بأن هذه البطولة ستقام على ملاعب صغيرة وملاعب خماسية في قطاع غزة وبالتالي يعني مشاركة 46 نادي من أصل 56 نادي هم عدد أندية الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية تحمل أهمية كبيرة في ظل العدد الكبير من الأندية التي يعني أكدت مشاركتها في البطولة وهذه تحمل رسالة كبيرة بأنه بالرغم من كل التضحيات والألام إلا أن اللاعبين والرياضيين يعني جاهزون لاستمرار النشاط الرياضي ومواجهة كل التحديات من أجل الحفاظ على كرة القدم الفلسطينية ومن أجل أن تكون هذه البطولة إن شاء الله نقطة بداية لإقامة المزيد من البطولات خلال الأعوام المقبلة وأن تعود الرياضة وعجلة كرة القدم كما كانت في السابق قبل الحرب من جديد.
0: أشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز مصطفى صيام مسؤول الإعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية وبالفعل نتمناها أن تكون بطولة تؤدي الرسالة التي ستقام من أجلها وكل أمنية التوفيق للجميع لجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة والاتحاد الكرة في تنظيم هذه البطولة. أشكرك جزيل الشكر. من الرياضة المحلية ننتقل إلى الرياضة العالمية. مدربون جدد وصفقات قياسية، موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي وصراع مرتقب على القمة. إذن يشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم تغييرات كبيرة على مستوى المدربين والصفقات مع انخفاض الخبرة بالألقاب وارتفاع حدة المنافسة. على سبيل المثال مايكل أرتيتا يدخل الموسم مدافعا عن لقب الدوري والتوقعات تشير إلى إمكانية كبيرة وبحسب طبعا شبكة أوبتا والتوقعات إلى أن أرسنال سيكون أقرب الفرق للاحتفاظ باللقب. هذا طبعا وفق التوقعات وليس وفق المنطق لأن بكل تأكيد المنافسة ستكون مختلفة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أرسنال يمتلك حظوظ كبيرة بما أن أرتيتا الآن هو أكثر المدربين المتواجدين خبرة وأرسنال حافظ تقريبا على قوامه أو غالبية لاعبيه، وبالتالي أيضا عزز صفوفه بصفقات مؤثرة، وهذا ما يجعله مرشحا فوق العادة لأن يكون المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أندي إيراولا يقود ليفربول بأفكار تعتمد على الضغط العالي، على الافتكاك المبكر والانتقال السريع واللعب العمودي، بينما في المقابل تشافي ألونسو مع تشيلسي في مشروع إعادة بناء يعتمد على 3 مدافعين، يعتمد على الضغط، على التحولات. المهمة مختلفة بالنسبة لإنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي، يواجه تحدي خلافة بيب غوارديولا مع السيتي ومحاولة الحفاظ على هيمنة الفريق وكذلك تطوير أسلوب جديد فيما تبدو المنافسة على اللقب مفتوحة بصورة أكبر هذا الموسم بين مختلف الفرق.
4: ينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل الرياضي المصري علي ماهر حلمي. علي مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة. إذن عندما نتحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم يبدأ بأقل عدد إجمالي من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز في السير الذاتية لمدربي المسابقة منذ انطلاق حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز. نتحدث عن 9 مدربين جدد، إذا ما أضفنا لهم مايكل كاريك وديزيربي الذي تم تعيينهم طبعا قبل أشهر قليلة، نتحدث تقريبا عن 11 مدربا في بداية موسم جديد للدوري الإنجليزي الممتاز. كيف تنظر لكل هذا التغيير، وهل سيغير شكل الدوري الإنجليزي الممتاز؟
5: مساء النور يا صديقي وعلى السادة المستمعين. احنا داخلين خلاص على انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اللي بنتابعها دلوقتي بشغف ممكن يكون أقل شوية عن السنوات الماضية بسبب يعني رحيل العديد من النجوم والعديد من المدربين الكبار. بدأت بيورجن كلوب ثم بيب غوارديولا ثم الموسم اللي فات بنجمنا المصري محمد صلاح، اللي بالتأكيد هيبقى فيه تأثير كبير على البطولة بعد رحيل صلاح، بعد رحيل غوارديولا، بعد رحيل يورجن كلوب، بعد رحيل العديد من اللاعبين والنجوم الآخرين. بالطبع هناك مدرسة جديدة الآن أو مدرسة تدريبية جديدة الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، عديد من العناصر التدريبية الشابة، عندنا تشابي ألونسو، عندنا أربلو، عندنا العديد من المدربين المميزين اللي نقدر نقول عليهم هم مش أصحاب خبرات، لكن في كذا مدرسة متنوعة. يمكن قبل كده كنا بنشوف المدرسة الإيطالية عن طريق كارلو أنشيلوتي، المدرسة البرتغالية عن طريق جوزيه مورينيو، كنا بنشوف يورجن كلوب، بنشوف بيب غوارديولا، لكن الأسماء اللي موجودة حاليا شفنا تشابي ألونسو عمل إيه مع بايرن ليفركوزن، حتى مع ريال مدريد ما كانش غير موفق، لكن في هذا السن ان هو يروح يدرب ريال مدريد كان شيء مميز جدا. شفنا ديزيربي، شفنا مدرب ليه كره خاصه وليه كره مميزه جدا يمكن مختلفه عن معظم المدربين الايطاليين اللي موجودين. شفنا ريولا المفروض مع بورنموث كان قدم كره هجوميه عظيمه جدا وكبيره جدا، وهو الاقرب ان هو يكون ماشي على نفس طريقه يورجن كلوب مع ليفربول، بعد طبعا فتره ما كانتش مميزه قوي مع ارني سلوت لغم حصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز. أرني سلوت لغم بيب غوارديولا مع أرسنال مع مايكل أرتيتا، يمكن ثابت على المدرب بتاعه من الأندية الكبيرة هو يورجن أو أرتيتا مع أبول، بعد طبعا فترة ما كانتش مميزة قوي مع أرني سلوت لغم حصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. احنا أمام موسم شيق، أمام موسم مثير. يمكن قبل كده كنا عارفين ماشي محمد صلاح مع ليفربول هو اللي هيكون منافس قوي جدا، يورجن بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي هيبقى أحد المنافسين، شوية يخش تشيلسي، شوية يخش أرسنال مع مايكل أرتيتا. يمكن ثابت على المدرب بتاعه من الأندية الكبيرة هو يورجن أو أرتيتا مع أرسنال، شايفين طبعا حاجة يعني مميزة جدا قدمها أرتيتا مع أرسنال. يمكن هو اللي مرشح دلوقتي بقى يكون مرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي. دايما قبل كده كنا بنرشح غوارديولا، كنا بنرشح كلوب، كنا بنرشح ليفربول على حساب أرسنال، كان دلوقتي أرسنال هو اللي داخل لأن هو اللي ثابت على مدربه، هو اللي ثابت على العديد من اللاعبين بل وعمل صفقات مميزة كمان.
4: عندما نتحدث عن فريق بحجم ليفربول فإننا نتحدث عن فريق ينافس على مختلف الألقاب سواء المحلية وحتى الأوروبية. مدرب الفريق هو الإسباني أندي إيراولا،
6: هذا المدرب الذي قضى معظم مسيرته مع أتلتيك بلباو كلاعب، وشارك حتى مع منتخب إسبانيا في 7 مباريات. يعني رغم أنه مسيرته التدريبية ليست بالمسيرة الكبيرة، من قبرص إلى ميرانديس ورايو فايوكانو، ونجح معه في الصعود إلى الدوري الإسباني ثم بورموث، لكن النتائج التي حققها مع بورموث كانت مذهلة، باحتلال المركز السادس والتأهل للمرة الأولى في لبطولة الدوري الأوروبي في تاريخ هذا النادي. هل يمكن أن تتماشى أفكاره الهجومية وطريقة لعبه وأسلوبه تتماشى مع الأسلوب الذي يحبه ليفربول؟
5: أنا شايف لو في أحد من الكبار هيعاني في الموسم الحالي هو هيكون ليفربول، بسبب طبعا العديد من القرارات الخاطئة اللي حصلت من إدارة النادي. أعتقد أن المشكلة دلوقتي مش تكون في المدرب الجديد، مش مشكلة مش في الصفقات أو في تعويض محمد صلاح أو تعويض رحيل محمد صلاح، لكن أعتقد أن المشكلة بتاعت ليفربول حاليا خارج الملعب. أعتقد أن المسؤولين خارج الملعب يعني مش مركزين مع الفريق، في حصص بيع من النادي بتباع، في نائب جديد رئيس ليفربول بيجي، في مشاكل كبيره بره الملعب، في قرارات اتخذت في الموسم اللي فات، مدير رياضي، مدير رياضي هيقعد، مدير رياضي هيمشي، مدير رياضي محمد صلاح يرحل عشان عقده كبير او ما شابه، طبعا سن فان دايك، يعني رحيل كوناتي ورحيل روبرتسون مع صلاح. لا، شايف ان ليفربول هيعاني بشكل كبير جدا. الله يكون في عون المدرب الجديد. هو طبعا زي ما شفناه قدم موسم مميز جدا مع بورنوس، شفنا كرته الهجوميه كره مميزه جدا، لكن الضغوطات في ليفربول مختلفه، لكن الطموح في ليفربول مختلف. دايما هو بيتدرب انديه وسط او انديه مش انديه قمه في الدول، وكمان المنافسه في البريمير ليج مختلفه، وكمان هيخش عليه ان هو هيلعب تشامبيونز ليج مع ليفربول. فاعتقد ان ليفربول من اكتر الانديه الكبرى اللي هتعاني هذا الموسم. شايف شفنا سوق انتقالات بتاع ليفربول سوق عادي جدا، ضعيف جدا. ما شفناش ان هو عوض غياب محمد صلاح، محمد صلاح محتاج يتعوض بلاعب وباتنين كمان. شفنا ان ليفربول بيخش في صفقات زي برادلي باركولا لكن مش عارف يخلصها. شفنا ان ليفربول محتاج خط مدافع كمان، محتاج ظهير ايمن، محتاج ظهير ايسر، محتاج العديد من اللاعبين الاخرين. يمكن ليفربول هيعاني بشكل كبير، دي توقعاتي هذا الموسم. اعتقد ان المدرب مش هيتحاسب او مش هيتم اللوم عليه قوي في الفتره اللي جايه، اكتر ما هيتلم يعني اللوم على اداره نادي ليفربول، قرار رحيل روبرتسون وقرار رحيل محمد صلاح، وكمان ما نجحتش لا تعوضهم.
6: إذا ما أردنا أن نتحدث عن تشيلسي فإن الحديث عن ألونسو سيطول. نتحدث عن عقد لهذا المدرب يمتد ل4 أعوام. تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، بالتالي لا ينافس في أي بطولة خارجية. ألونسو أمام مشروع إعادة بناء أكثر من مجرد تغيير مدرب، بالتالي هو جاء ضمن هذا المشروع. هل ترى بأن سياسة تشيلسي هي بناء هوية للفريق؟ الموسم الأول ربما يكون المنافسة على المراكز الأربعة الأولى ثم التدرج في المواسم المقبلة، أم أن طموح تشيلسي منذ البداية المنافسة على ألقاب الموسم المحلية في إنجلترا؟
5: أنا شايف إن من وجهة نظري إن تشابي ألونسو كان خيار مميز جدا ليه إن هو يروح تشيلسي في هذا الصيف على عكس ليفربول، لان ليفربول زي ما قلنا الضغوطات مختلفه. ليفربول دايما اتعود في السنوات الاخيره ان هو منافس قوي جدا على الدوري، ان هو يصعد نهائي تشامبيونز ليج، ان هو يحقق العديد من الالقاب سواء في كاس الرابطه او كاس الاتحاد. لكن تشيلسي لو شفنا الموسم اللي فات، شفنا موسم صعب جدا من أسوأ المواسم في تاريخ النادي. تشيلسي بيمر بفترة صعبة جدا، بيمر بمرحلة مش جيدة في كمان الإدارة وفي اللاعبين. أعتقد أن تشابي ألونسو مش هيبقى عليه ضغوطات كبيرة الموسم الحالي. تشيلسي فريق خلاص مش مشارك في أي بطولة أوروبية. تشيلسي المفروض بيستعد أن هو ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بيعمل صفقات مزيد من الخبرة والشباب. شفنا هو بيضم ويلبك، شفنا هو بيضم أندرسون، شفنا اللي هو بيتم الاحتفاظ حتى الآن بإنزو فرنانديز، شفنا اللي هو عنده لعيبة مميزة جدا في خط الهجوم وفي خط الدفاع. أعتقد أن رغم الاستغناء عن ماركو كوريا برضو، لكن تشابي ألونسو قادر أن هو يكون مع تشيلسي أفضل من الموسم الماضي، قادر أن هو يطلع للتوب فور هذا الموسم، قادر اللي هو ينافس على البطولات المحليه سواء كاس الرابطه او كاس الاتحاد مع البلوز. زي ما قلنا الضغوطات اقل شويه في تشيلسي، الجماهير يعني تحس هي اقل شراسه شويه من جماهير سواء ليفربول او مانشستر يونايتد او حتى كمان ارسنال وتوتنهام.
6: الحديث يقودنا بكل تأكيد إلى مانشستر سيتي مع إنزو ماريسكا، هذا المدرب الجديد ليس جديد على أجواء مانشستر سيتي، إنما يعني في دخوله الثالث إلى عالم مانشستر سيتي، سبق وأن عمل في الأكاديمية ثم مساعد لبيب غوارديولا في موسم الثلاثية التاريخية. بكل تأكيد هو يستلم إرث كبير خلف بيب غوارديولا، لكن التحدي الحقيقي زميلي علي، هل ترى بأن التحدي هو الانتقال فعليا من منظومة بيب غوارديولا إلى منظومة ماريسكا من دون خسارة شخصية الفريق؟
5: احنا كلنا شفنا إنزو ماريسكا مع فريق تشيلسي، شفنا ان هو كان برضه بيقدم كره مميزه جدا، شفنا ان هو مسك فريق في وقت صعب جدا، ولكن انتقل من فريق يعني عادي برضه شويه الى فريق حقق لقب كاس العالم الأندية وعلى حساب باريس سان جيرمان الفريق الأقوى في أوروبا في الثلاث سنوات الأخيرة. هنشوف إن المقارنة هتبقى صعبة جدا بين إنزو ماريسكا وبين بيب غوارديولا، بس مش عايزين يعني نتذكر إن بيب غوارديولا في سنته الأولى مع مانشستر سيتي لم يحقق أي شيء. بيب غوارديولا راح إنجلترا، فرض أسلوب لعبه، خد مساحته وخد وقته وحقق كل حاجة ممكنة مع نادي مانشستر سيتي، وخلى نادي مانشستر سيتي من أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم وليس بس في تاريخ إنجلترا. أعتقد أن إنزو ماريسكا هيبقى ليه شخصية مميزة جدا، يعني راجل حازم جدا وحاسم جدا، بنشوف أسلوب لعب تكتيك معين، بنشوف أن هو فعلا خارج من تحت يعني أو طالع من تحت إيد بيب غوارديولا. أعتقد أن إنزو ماريسكا هيكون عليه برضو ضغوطات لكن اقل شويه، لان اداره نادي مانشستر سيتي دايما بت بت بت يعني بتدي للمدرب مساحته، بتدي للمدرب وقته في قياده الفريق. يمكن التحديات اللي هو داخل عليها ماريسكا تحديات كبيره، بيب غوارديولا لم يحقق اي شيء في الموسم الماضي، فبالتالي ماريسكا مطالب ان هو يحقق هذا الموسم بطولات كبرى مع نادي مانشستر سيتي، مطالب ان هو يحقق الدوري الانجليزي الممتاز، مطالب ان هو يحقق يعني كاس الرابطه او كاس الاتحاد، مطالب ان هو يتفوق في دوري ابطال اوروبا وينافس على دوري ابطال اوروبا. يمكن التحدي اللي هيواجه انزو ماريسكا هو تعويض رودري او رحيل رودري المحتمل. رودري كلنا عارفين ان هو بنسبه 90% هيروح برشلونه. يمكن إليوت أندرسون هو جابه من نوتنغهام فورست، يمكن هو بيجيب أيوب وعد دلوقتي نجم منتخب المغرب ونادي ليل، بيداخل في صفقة إنزو فرنانديز لتشيلسي، خلاص كده الشرط الجزائي الوقت بتاعه انتهى، فبالتالي المطالب اللي هو يتناقش مع تشيلسي. شايفين إن الفريق سافينيو حابب يرحل، عمر مرموش ممكن يكون برضو يرحل، لكن فريق اعتقد ان فريق قوي جدا، فريق قوي جدا على مستوى الدفاع، فريق قوي جدا على مستوى حراسه المرمى من روما، فريق قوي جدا جدا جدا.
6: اذا الصحفي والمحلل الرياضي المصري، اشكرك جزيل الشكر علي ماهر حلمي على تواجدك معنا وعلى كل هذا التحليل الشامل والكافي والوافي لحال الدور الإنجليزي الممتاز بعد كل هذه التعاقدات مع المدربين الجدد. زميلنا العزيز علي ماهر حلمي، أشكرك جزيل الشكر.
0: بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج راية رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل في نفس الموعد الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي، محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، على المحبة دائما نلتقي في أمان الله.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. لطلب 1700 250 250.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي

0: هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان و3 حالات انتشال و18 إصابة، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 1000 شهيد، والإصابات إلى أكثر من 4000 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال أكثر من 800 حالة. سلطات الاحتلال تهدم اليوم عددا من منازل عائلة أبو قرشين في مدينة رهط في النقب، في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل العربية في المنطقة، والتي تأتي في سياق سياسة تضييق متواصلة على السكان العرب وحرمانهم من حلول التخطيط والبناء. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ينفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزاعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. اليونيفيل تعلن أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يهدك فقلت له أنا

0: الفريق.
1: وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر أن التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أخبار تقارير فيديو وصور عبر موقع raya.bs. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 شهداء بينهم شهيدان جديدان و3 حالات انتشال و18 إصابة ليرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 1000 شهيد والإصابات إلى أكثر من 4000 إصابة بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال أكثر من 800 حالة. سلطات الاحتلال تهدم اليوم عددا من منازل عائلة أبو قرشين في مدينة رهط في النقب في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل العربية في المنطقة والتي تأتي في سياق سياسة تضييق متواصلة على السكان العرب وحرمانهم من حلول التخطيط والبناء. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ينفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزاعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. اليونيفيل تعلن أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء صيفيا عاديا غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد، أنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

راية اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام.

0: لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يطرح أنيس قطيط في كتابه المعنون التمويل والسعي نحو السيادة في فلسطين والصادر عام 23/20 ميلادي سؤالا مهما: ماذا يحدث عندما تصبح الدولة أو السلطة التي يفترض أن تمهد لقيامها بحاجة دائمة إلى أموال تأتي من خارجها؟ هنا يبدأ هذا الكتاب بتقديم إجابات عريضة على سؤال صعب، إذ يقول بأن السؤال لا يستند إلى أبعاد اقتصادية فحسب، وإنما إلى واقع سياسي بامتياز. هل يمكن يا ترى بناء السيادة في ظل اعتماد مالي على الآخرين؟ سؤال آخر يقدمه هذا الكتاب، والذي يركز على التجربة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويطرح مفهوما محوريا هو الربعية المزدوجة. فالسلطة لا تعتمد فقط على المساعدات والمنح الخارجية، بل تعتمد كذلك على إيرادات المقاصة التي تمر عبر إسرائيل، مما يجعل جزءا كبيرا من مواردها المالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجهات تملك القدرة العسكرية والسياسية على التأخير والاقتطاع أو فرض الشروط أو حجب الأموال متى شاءت. ومن هنا تصبح الميزانية الفلسطينية أكثر من مجرد أرقام، تصبح أداة نفوذ تستخدمها إسرائيل للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية. وعندما تحتاج السلطة إلى المال كي تدفع الرواتب وتحافظ على الخدمات العامة وتنسق احتياجاتها الملحة، تصبح قدرتها المستقلة على اتخاذ قرارات مالية محدودة بفعل هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية. ويرى قطيط أن المشكلة لا تتوقف عند العجز المالي أو تراكم الدين، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالاعتماد على الإيرادات الخارجية يعيد تشكيل أولويات الحكومة ويضعف قدرتها على بناء عقد مالي طبيعي مع المواطنين، بينما يقوم الحال على جباية الضرائب دون القدرة على تقديم الخدمات ودون توفير المساعدة الكافية حسب قطيط. والخلاصة اللافتة في الكتاب أن السعي إلى البقاء المالي قد يتحول إلى عائق أمام السعي إلى السيادة، فالأزمة ليست في نقص المال وحده، وإنما في مصدره وفي شروطه وفي قدرة الآخرين على استخدامه للتأثير في القرار الفلسطيني. مواقف مالية تعسفية تأخذها إسرائيل للضغط على الفلسطينيين وإحباط مشروعهم الوطني لا محالة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنتم تستمعون إلى راية FM.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى منه.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية العام القادم، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر القادمة مقارنة بالشهر الفائت. تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في أيلول بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وتستهدف مصر زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال هذا العام وتسريع حفر الآبار الجديدة خلال الأعوام الخمس القادمة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئات السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. راية تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر راية تي في دوت بي أس أو من خلال تطبيق راية على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. راية تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
5: الساعة الآن 9:00 مساء.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

love, love, love.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: يا تلون عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي أف أم، تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.